0: 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Australia News. ABC News. Michael Black with the top stories. Sydney Swans coach Dean Cox and captain Callum Mills are due to hold a press conference in just over an hour with the AFL club engulfed in scandal. Five players have been stood down for breaching club standards. Police are separately investigating an alleged sexual assault involving a claim that a player touched a woman without her consent. No charges have been laid. Wallandilly Shire Council in New South Wales is flying flags at half-mast in tribute to 18-year-old hiker Lily Hooper. New South Wales police say they've retrieved her body from Natai National Park in the Southern Highlands. They've also apologised to her family after initially telling them she'd been found alive before that information was corrected nearly 10 minutes later. South Australian Premier Peter Malinauskas has been advised that removing large numbers of dead birds believed to be linked to the H5 bird flu could potentially spread the virus further. Authorities believe more than 1,000 crested terns have died from bird flu on remote islands near Kangaroo Island and the York Peninsula. The Premier says his government is also considering a potential vaccine for flightless birds. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
2: واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالا بين فيلق القدس الإيراني وحزب الله، تؤكد عزمها قطع تمويل الحزب ومنعه من تقويض سيادة لبنان. مصر وقطر وتركيا تندد بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، تدعو مجلس السلام بقيادة ترامب للتدخل لتنفيذ خطة إنهاء الحرب. قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية. ولجنة ليبية مصغرة توقع في تونس على اتفاق أولي يمهد لإجراء الانتخابات في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
3: سكاي نيوز عربية مع يوسف الشريف.
2: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد يشكلون جزءا من شبكة مسؤولة عن نقل الأموال النقدية بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. كما جددت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف حزب الله بسبب أنشطته الداعمة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. قالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استهداف شبكات الدعم المالي التي تمكن حزب الله من تهديد السلام وتقويض سيادة الدولة اللبنانية وتعريض أمن حلفاء واشنطن الإقليميين للخطر. إلى ذلك اتهمت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني باستخدام حزب الله على مدى عقود لنشر الرعب في أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. أكد بولس أن التحركات الأمريكية الأخيرة تظهر عزم واشنطن على قطع شبكات تمويل الإرهاب. إذن تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على إيران منتقلة من فرض العقوبات المباشرة على طهران إلى ملاحقة الدول والشركات والمصارف وشبكات الشحن التي تواصل التعامل معها أو تساعدها على الالتفاف على القيود.
4: حرب اقتصادية شاملة بلا مدافع تقودها واشنطن تحت مظلة استراتيجية الضغط الأقصى على إيران. لم يعد الهدف مجرد معاقبة طهران، بل خنق اقتصادها بشكل كامل وسد كل المنافذ

0: الدولية التي ترفض اقتصادها، حيث انتقلت الإدارة الأمريكية إلى ملاحقة شبكات الشحن والمصارف وكل كيان أجنبي قد يسهل الالتفاف على القيود. واشنطن تضع العالم اليوم أمام خيار صفري، إما النظام المالي الأمريكي أو العزلة رفقة طهران. السياسة الأمريكية الجديدة تسعى إلى تصفير الصادرات الإيرانية تماما، مدعومة بإدراج أكثر من 1000 كيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران على القوائم السوداء. لكن العقدة الحقيقية تكمن في بكين، المستورد الأكبر للنفط الإيراني، وتراهن واشنطن على أن مصلحة بكين هي في إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار حركة الطاقة، وذلك سيدفعها إلى تقليص تعاملاتها مع طهران. ولطالما أبرزت الشواهد التاريخية كيف تكمن العقوبات من أضعاف اقتصاد إيران وتقليص ميزانيات الوكلاء الإقليميين، لكن شواهد تاريخية أخرى أيضا بيّنت أن العقوبات لم تنجح وحدها في إسقاط النظام أو تعديل سلوكه، لذلك سيبقى نجاح هذه الجولة رهنا بالتفاعل الصيني الإيجابي مع العقوبات الجديدة وقدرة طهران على تحمل العزلة أو الذهاب نحو تصعيد عسكري بديل.
1: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير عن وقوع مشكلات على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الموجودة هناك منذ أشهر. كانت التقارير قد أفادت بوجود نقص في الإمدادات ومشكلات في المرافق الصحية وتدهور في الصحة النفسية لأفراد طاقم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بسبب طول فترة انتشارها. نفى الجيش الأمريكي صحة تلك التقارير. نفت روسيا صحة تقارير إعلامية أمريكية أفادت أن موسكو زودت طهران بمعدات عسكرية حيوية. ذكر تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية اعتمادا على معلومات استخباراتية أن روسيا نقلت لإيران عبر بحر قزوين ذخائر ومكونات طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
2: روسيا تمد إيران بالمتفجرات ومعدات تصنيع طائرات بدون طيار لتعويض خسائر الحرب. أوردت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن موسكو شحنت مكونات مسيرات وذخائر ومادة TNT إلى إيران عبر بحر قزوين يمكن استخدامها في تصنيع رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، والهدف من هذه المواد والمعدات مساعدة طهران على ترميم الترسانة العسكرية التي تعرضت للاستنزاف والتدمير جراء غارات جوية أمريكية وإسرائيلية، وذلك وفقا لوثيقة حكومية أوروبية حصلت عليها شبكة NBC نيوز، وأكد صحتها مسؤول غربي وتحليل لصور الأقمار الصناعية وحركة السفن في بحر قزوين. أظهرت المعلومات أن أكثر من 20 سفينة روسية عبرت الممر المائي لنقل الشحنات إلى ميناء أمير أباد شمالي إيران. يمنح بحر قزوين البلدين ممرا يصعب على القوى الغربية تعطيله، إذ إنه مغلق تطل عليه روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. لا توجد فيه قوات بحرية أمريكية أو غربية بصورة دائمة. كما أشار التقرير إلى استخدام بعض السفن أساليب تقلل من إمكانية تتبعها، بين إيقاف أو تعطيل أنظمة التعريف الآلي AIS أثناء بعض عمليات العبور. يكشف تدفق هذه الإمدادات إذا كان صحيحا تحولا في طبيعة الأدوار العسكرية الروسية الإيرانية. منذ اندلاع الحرب الأوكرانية مثلت إيران موردا رئيسيا للمسيرات والأسلحة لموسكو، ونقلت إليها طرازات شاهد، ثم دشنت المصانع الروسية تصنيع نسخ مطورة من هذه المسيرات بموجب ترتيبات مع طهران. لكن روسيا باتت وفق التقرير تقدم مساعدات عسكرية للإيرانيين، ما يعد مؤشرا على تصدع قدراتهم على الإنتاج. يتحدث مسؤولون غربيون عن تقديم موسكو لطهران خبرات مستمدة من الحرب في أوكرانيا تشمل استخدام الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، إضافة إلى معلومات استخباراتية تساعد القوات الإيرانية في تتبع واستهداف القوات الأمريكية. في المقابل رفضت موسكو الاتهامات المشار إليها ووصفتها بالأخبار الكاذبة.
1: أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أهمية ضمان حرية الملاحة سواء في مضيق هرمز أو باب المندب. شدد خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي على مواصلة الدوحة وعلى الوسطاء جهود الوساطة للوصول لحل دبلوماسي للحرب بين إيران والولايات المتحدة.
3: أكدنا على ضرورة وأهمية ضمان حرية أمن وسلامة الملاحة سواء كان في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب، ونطالب أن يعود الوضع كما كان قائما قبل الحرب، ويجب أن لا تكون الحركة الملاحية الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من قبل أي طرف، وندين كل من يعرقل هذه الحركة. دولة قطر ستواصل جهودها مع الأشقاء في سواء كان في دول الخليج وفي جمهورية مصر العربية وفي المنطقة لدعم.
4: سنين اليوم الطقس جيد، درجات الحرارة توصل لل 23 درجة اليوم، أما ملبن بين 13 لل 15 درجة. منتابع مع فيروز.

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام تابعين نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع أكيد المواضيع البارزة لليوم انطلاقا من طبعا الأخبار اليوم المحلية اللي برجع بذكر أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي اعترف اليوم أنه ندمان ظاهر على مقابلة البودكاست يلي عم بيتجدل من خلال تصريحاته الأخيرة اللي كانت متعلقة بكايلي مينوغ وبرئيسة الوزراء اليابانية. فيعني طبعا اليوم مثل ما عم نشوف كان في هونيك مطالبة بتقديم اعتذار من قبل الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على تصريحاته الأخيرة بهالبودكاست اللي ارتكب 7 أخطاء، ولكن كان أبرزهم هو تعليقاته على كايلي مينوغ وعلى رئيسة وزراء اليابان اللي كانت اليوم المعارضة وإنجس تايلر اللي كان طلب عدة مرات أنه يجب على رئيس الوزراء تقديم اعتذار من دولة حليفة من رئيسة وزراء دولة حليفة اليابان. فإذا اليوم من بعد فترة طويلة اعترف رئيس الوزراء بأنه أخطأ بشكل أنه اعتبر أنه هذه المقابلة ما كان لازم تكون من الأساس. هلا البعض اعتبر أنه يكون أفضل من أن لا يكون، يعني تركيزه على مشاركة المقابلة أو عدم مشاركتها، ولكن كان مفروض يكون فعل الندامة على التصريحات اللي أدلى فيها أكثر من أن يكون مشاركته بهذا البودكاست اللي من خلاله صرح بشكل أنه أثار استياء واستفزاز كتير كبير. فإذا خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، تعليقكم على اليوم اعتراف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه بشكل أنه ندمان على مشاركته بهالبودكاست. هل بتشوفوا اعترافه هو أمر جيد أم تأخر بهذا الاعتراف، أم مفروض كان يقدم اعتذار على تصريحاته أكثر من أنه يكون تعليقه على البرنامج؟ 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 02-96-533-0. بالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم موضوع كمان كتير مهم هو بيتعلق بالنسبة للعقوبات على إيران وعلى حزب الله، اليوم تصنيفه كمنظمة إرهابية عالمية من قبل الخزينة الأمريكية. خلينا نتابع إذن مع تعليق على الهواء معنا من منطقة بريستن سيدني. صباح الخير لسام.
1: صباح الخير إليك وكل المستمعين الكرام.
0: صباح
1: على فكرة صباح أنا متابع يعني يومي من بداية الشغل لنهايته بكل المواضيع، الظروف شغلي ما عاد خليني أتصل، أو طريقة النقاش اللي صار بها بالسياسة التخوين للطرف الآخر نبتعد عن الانتقاد الصحي أو الانتقاد الصحيح، وصرنا يعني للأطراف كلها إنه تخون الطرف الآخر على الآخر، والمشكلة إنه المنطقة والوضع ما يتحمل هذه الأمور، صارت هالأمور تحزني يعني. بس أنا متابع لكل المواضيع وبالأخص أخ عمر في الاي اي والمواضيع وحزب أمة واحدة، فكل يوم أسمعكم وكل يوم إنه فعلاً أقول إنه توأم إيه هي صارت مدرسة تعلمنا النقد والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.
0: صحيح صحيح.
1: هذا الموضوع مهم جدا. أنا
0: الشهيد اللي بعتز
1: لا لا هذه حقيقة.
0: شكرا لك.
1: هذه حقيقة إنه أنا أختلف وياك بالرأي، بس ما ممكن إنه أنا أختلف وياك كإنسان، يعني هذه الآراء تختلف. يعني ممكن أنا أستخدم ساعة سيتيزن، ممكن غيري رولكس، ممكن غيري ساعة ديجيتال، بس المهم أنه إحنا محتاجين الساعة للتوقيت للوقت حتى نعرف الوقت، ممكن هاي تأخر ثانية ممكن هاي تزيد ثانية، بس انه هي في كل الامور انه الساعه مهمه جدا لنا وبلداننا مهمه جدا لنا. اما مو بس حبيت انه اطرق لموضوع مهم جدا انه الزوجه لما بتسال زوجها او شيء. بصراحة أنا عايش بنعمة كبيرة بنعمة كبيرة لأن أنا والدتي معي عايشة بالبيت أوكي، ولما بتعشى بتكون والدتي قاعدة على جهة اليمين وزوجتي على جهة اليسار، فبيكون الصادف مرات هم طابخين شغلة هاي طابخة شيء وهاي شيء، فبيصير ها بس شو تأكل من هالجهة ما تأكل من هاي الجهة أنا أضحك أو والدتي تخلي لي شيء بالطبق عندي فزوجتي ها
0: بعدين انا طل... يعني بين بعض إيه.
1: بس منافسه بمحبه، بس مرات مثلا والدتي تريد تضيف لي شيء
0: انت الكسبان إيه. يعني
1: انا الكسبان انا بنعمه انا الله ما نحن نعمه كبيره جدا انه والدي ووالدتي عايشين على في نفس البيت عايشين على راسي، يعني هاي نعمه. فمرات انه والدتي تضيف لي شغله هيك بطلع له بعين هيك ما مخليها على صفحه بس نرضي الزوجه حتى لا تزعل.
0: ف... بيختلفوا يعني هي... بين بعضهم شوي؟
1: ماكو شيء بالحياة ما بيختلاف، بس إنه الاختلاف يعني يكون مو على الأساسيات، في يعني البعضيات نسميها. بس إحنا لو مختلفين أنا صار لي 20 سنة متزوج ووالدتي عايشة معي بنفس البيت.
0: نعم حلو،
1: فهي نعمة. وبس أريد أسلم على أخي عمر أوكي، وحتى اخي هادي انا اقول اخوه
0: في شيء مره
1: لا بس احبهم
0: بتروح لعند عمر لتتهرب من اسئلتي يا سام. بس لا لا لا سؤال شيء مره انحرجت بس سالتك مدامتك مين بيعرف يطبخ اكثر، اكلت مين اطيب اكلتي ولا اكلت والدتك؟
1: هاي خليها على الله هاي خليها على الله، الله لا يورط احد بيها.
0: تورطت في شيء مره بهيك سؤال؟
1: يا تورطت ايلين يعني عاملين أكل مدعوين ناس بلشت أكل شغلة أنا ما منتبه، فبعد ما هنا قالت الظاهر أكل مو طيب أنك بس أكلت من الطبق الثاني، لا يعني أنا كل الأكل طيب، قالت لا مبينة. فالله لا يورط والله لا يورط
0: كانت ولدتك العامل الأكل الطيب ما هيك؟
1: اثنينهم ماهرات بالأكل، ولا خص زوجتي ماهرة بالحلويات يعني شيء بروفيشنال
0: يعني. بس مين حبيت قدوا لسام اليوم مين قدوا لسام؟
1: نعمة أنا بشكر الله
0: شاطرة بالأكل وبالطبخ ومدامته شاطرة بالحلو يعني عم تتلذذ
1: بشكر الله، هاي نعمة نعمة جميلة من رب العالمين. بس حبيت أنه أسلم على عمر وعلى إطراءاته الجميلة مدى والباقي كل المستمعين الكرام. إحنا عائلة واحدة هي اسمها 2ME، اختلفنا اتفقنا هي عائلة. بس حبيت انه اقول له امنيتي انه التقي بيه شخصيا بصدق، يعني انه التقي بيه شخصيا اتعرف على هكذا انسان محترم مثقف. العلاقات الانسانية جميلة جدا. الله يبارك حياتكم ويبارك كل المستمعين، ويا رب يا رب يحل السلام بكل الشرق الاوسط والعالم ولبنان بالذات، لان لبنان وانا صغير كان جدي لي ان هاي باريس العرب.
0: بدي حلو هالكلام. شكرا لك سام من بريستن،
1: سنين
0: نهارك سعيد ونهايه اسبوع سعيده بتمنى لك اياها. رح نتابع مع ارائكم على الهواء بهالاثناء من بلاك تاون سيدني. صباح الخير لشادي.
2: ست كلود صباح الخير، انا حابب احكي معك تحت الهواء اذا بتريدي وشي هيك ضروري. أوكي. يعني هيك سؤال اورايت
0: بده تحت الهواء خليك معنا. فيني اسألك سؤال فوق الهواء أنا بالنسبة للسؤال اللي كنا طرحناه الصبح بعيد عن السياسة، بالنسبة هل شي مرة انحرجت بسؤال مين طبخاته أطيب أنا ولا والدتك، يعني زوجتك ولا والدتك؟
2: أنا صدقيني ما بدخلش يعني بهاكي يعني الشغلات، يعني انه هذا مين اطيب من اطيب، لا يعني صدقيني يعني مني ولا مره مرأة قدامي، يعني ولا مره حاصله قدامي.
0: في شيء مره هيك مدامتك سالتك هالسؤال؟
2: لا ما انا اصلا نحن يعني نحن يعني كيف بتقول لك قريبين، نحن يعني مرتي قرابه امي وامي يعني انه في قرابه كثير بين بعض يعني.
0: أوكي.
2: يعني يعني
0: محلول
2: عايشين
0: يعني
2: احنا بضيعه، يعني عايشين بضيعه مش عايشين مثلا بمدينه او مثلا نحن.
0: نعم خليك معي شادي لو سمحت. أكيد بحترم اللي عم تقوله. رح أتابع معكم مستمعينا براديو تؤمي أستراليا. بعد استراحة رح ينضم لنا زميلنا نشأت لمتابعة أخبارنا لليوم والتعليقات على الهواء. خليكم معنا وتابعونا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. From the 1 to ME Australia.

0: تحياتنا لكم مستمعي راديو توامي أستراليا 1638 AM. تابعين نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من كمان الأخبار الدولية. اليوم وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائه أمر غريب شوي انطلاقا من انتقاداته كانت لبعض الدول الأوروبية بسبب عدم مشاركتهم الحرب على إيران، هيدا بالإضافة كمان للمواقف الأخيرة من تخفيف المناورات مع كوريا الجنوبية. والكلام اللي سمعناه بالنسبة لترامب أنه تواصل مع رئيس كوريا الشمالية، وتوقعات كمان بعقد لقاء بيناتهم بشهر نوفمبر، ولكن شقيقة زعيم كوريا الشمالية بترد أنه ما في أي تواصل بين خيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالوقت ذاته أكد ترامب أنه علاقته بكيم لا تزال جيدة، وما بدنا ننسى أنه رئيس وزعيم كوريا الشمالية على علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مع زميلة نشأت متابعة خلال هالوقت، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. حقيقة يعني ترامب مش عارفين بالضبط هو ايه اللي بيحصل، يعني مع زي ما مع ايران وافقت، ايران تقول ما وافقناش، في تواصل، لا ما فيش تواصل خالص، وهكذا يعني. وده اللي بيحصل مع كوريا الشمالية حاليا، فما يعني ال- ال- ال- ال- الدنيا في اضطراب رهيب، في قلق، في اكتئاب، في يعني شيء منه إنساني، منه أخلاقي بيحصل في الدنيا يعني. وده كمان بيأثر على المجتمعات في المستقبل كمان، يعني بيخلي المجتمعات غير مستقرة، مش في سلام، مفيش أمان، يعني بيزرع حاجات في النفوس للمستقبل بيكون عواقبها وخيمة يعني.
0: نعم نعم. بنرجع كمان هيدي بالنسبة للرئيس الأمريكي، وكمان اليوم أنه على لقاء رح يكون في هونيك لقاء بينه وبين رئيس وزعيم كوريا الشمالية. بدي أرجع لمنطقة الشرق الأوسط اليوم، الشيء اللي عم بيصير على الحدود السورية التركية اللي أدت بالنهاية كمان إلى توتر بالأجواء، خاصة من خلال الضربات الإسرائيلية على سوريا. فكيف تشوف
1: هو اللي حصل
0: تحرك التركي؟
1: البداية مهمة جدا، البداية دائما هي أهم حاجة. البداية ان تركيا طلبت من سوريا ان هي تبعت يعني طيارة مسيرة، وفي اتفاقية بين سوريا وبين إسرائيل ان ممنوع أي تحرك عسكري ضد إسرائيل، ممنوع نهائيا. ولكن بضغوط السيد أردوغان على السيد أبو محمد الشرع ضغط عليه، وكانت النتيجة اللي هي، فكان الرد الإسرائيلي. ودي حاجات إحنا الإنسان لما ما يتعلمش الدرس يعني لازم يعاقب معاقبة يعني صارمة، يعني لازم هيك يعاقب. ليه؟ لأنه هو في اتفاقية، أنت ليه يعني الاتفاقية أنت ليه ما تلتزمش بيها لنعيش في سلام؟ وبعدين يعني إحنا اللي جايين،
0: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نكر هالشي، بيقول نحن وصلنا لهم أنه لا تدخل لتركيا في داخل السوري، ولكن ظاهر أنه كمان في تناقض بالمواقف، سوريا بتقول شيء وأيضا إسرائيل بتقول رواية مختلفة.
1: بس إحنا لازم نشوف مين هو المصدر اللي عنده مصداقية أكتر والمنطق بيقول إيه. لا لا لا، في مصداقية، احنا زي ما احنا بنعرف دائما بينكروا، بعدين بعد كده بيقول لك لا حصل يعني اي اعتداء او اي ضربات. المهم فاسرائيل، لان سوريا عملت مسيرة صناعة محلية بمساعدة اوكرانيا، يعني شوفي اول صناعة بنصنع ايه، سبحان الله. المهم مش بنصنع مثلا حاجة كده كويسة،
0: على كده
1: طيارة مثلا
0: الدول حتى
1: حقيقية،
0: الدول
1: مش
0: المتطورة
1: طيارات.
0: والمتقدمة نشأت بلشوا عم بيشتغلوا على تصنيع المسيرات، يعني ألمانيا
1: المسيرات
0: وغيرها.
1: الانتحارية، نعم الانتحارية، فهي دي
0: يعني
1: المشكلة
0: شايفينها
1: الكبيرة.
0: أنه فعاليتها أقوى، فعاليتها أقوى وهي بسعر أرخص يعني غير مكلفة.
1: بالظبط، انا فاهم، بس انا افضل ان انا اسمع حاجه تاني تفيد الناس، تفيد البشر. لا يعني، لكن انا ابدا اول ما اصنع بمساعده اوكرانيا، طبعا التقنيات كلها اوكرانيه، ولكن المكان اللي هو بيصنع فيه المسيره في سوريا، يعني اول حاجه تكون حاجه كويسه، طياره مدنيه مثلا، نعمل مصنع، اي حاجه من الحاجات اللي هي تفيد الانسانيه. المهم ده مش الموضوع بتاعنا، الموضوع وهكذا صار الصراع التركي الإسرائيلي داخل سوريا وعلى الحدود. بالنسبة لإسرائيل أي تحرك عسكري ده بيشوفوه هم سبب وجودي، يعني ده ممكن يأثر على وجود إسرائيل. ترك إسرائيل عملت المستحيلات علشان تخلص من إيران، وتخلصت من إيران في سوريا نهائيا. جه الدور التركي دلوقتي. التركي كمان عندنا، احنا عارفين تاريخ التركي والاستعمار التركي، لما استعمر بلادنا كام سنة، مئات السنين، ولا قدم ولا أثر ولا عمل أي حاجة خالص، بالعكس كان عنيف. ففي تخوف من بسبب التاريخ التركي إن ممكن
0: نعم
1: يعني تكون خروجه من عاشر المستحيلات تقريبا، لأنه هيتعاون هو والجيش السوري، وطبعا هيكون في المستقبل باكستان والسعودية، وممكن تدخل مصر وتبقى العملية يعني غير آمنة
0: طيب.
1: نهائيا لوجود إسرائيل.
0: نشأت إذا يعني طبعا اليوم نحن عم نحكي عن المسيرات هون بشوف يعني انه منطقة على فوهة بركان، شو بتتوقع
1: صح،
0: يعني يكون غير انه الواحد يفكر بغير انه تصنيع المسيرات للدفاع عن النفس؟
1: للدفاع، اصل في معاهدة، يعني احنا دفاع عن النفس، ما فيش اي شفناش اي حاجة مثلا من اسرائيل ضد سوريا، بالعكس دي اسرائيل هي قامت بواجب تشكر عليه، يعني لازم السوريين يشكروا اسرائيل. ده رأيي انا الشخصي، في ان هي تخلصت من النظام الظالم، اللي هو نظام
0: نعم
1: بشار الاسد، اللي هو وكمان خلص يعني مهدد الطريق بضرب كل القواعد العسكرية، لا يدخل السيد أبو محمد أحمد الشرع يدخل بدون ما أي حاجة، يدخل دخول يعني
0: عظيم
1: بدون كف. فهي إسرائيل قالت الله يعني احنا بنساعدك وانت تغدر بينا، فده كانت ردة الفعل الحقيقة.
0: نعم نشأت فيما بيتعلق بالنسبة لكمان العقوبات اليوم على إيران، شو كيف قرأتها؟ وخاصة اليوم يلي كمان عم تصنف حزب الله على قائمة الإرهاب الدولي، وهذا بالإضافة كمان قدي العقوبات الاقتصادية على إيران راح تأثر على حزب الله بالتمويل بالمال والسلاح.
1: صح طبعا، اكيد هم هيمنعوا كل موارد الماليه لحزب الله، يعني مقطوعه تماما. حزب الله دلوقتي في موقف كتير محرج يعني بالنسبه له. انا شايف ان ممكن يطلع من حزب الله حد يقول خلاص احنا هنسلم السلاح للدوله وفي مخازن الدولة، وندخل في العراق أو ندخل في اللعبة السياسية، وده يبقى يكون أجمل حاجة عملها حزب الله، ويكون حس بالخطر، وتبقى ضربة استباقية لوجوده في لبنان، لأني لو حصل هزيمة ونصر هتكون النتيجة كمان مش كويسة، رغم ان الهزيمه يعني لحزب الله، يعني ما فيش، حزب الله لا يمتلك اي شيء مثل ما كان يمتلك. بالنسبه لايران دلوقتي احنا شفنا ان في تعاون روسي ايراني لتوريد الاسلحه لايران، لاعاده الترسانه الايرانيه اللي هي يعني دمر نسبة كبيرة منها. فانتقاما طبعا سوريا بدها تنتقم من أمريكا ومن أوروبا ومن الدنيا كلها، لأنهم كلهم ساعدوا أوكرانيا. هذا الشاب اللي اسمه زينسكي هيدا اللي ما عرفش إيه عنده يعني نفسيا، يعني ما بقى مش عارف. مع المهم، ففي في في مشاكل وفي يعني الحرب، في ناس كتير مستفادة منها. الدول مهمة جدا ان هي الحرب تتمد لأطول وقت ممكن، ده إضعاف القوة العسكرية اللي هي الروسية الأمريكية الإيرانية.
0: نعم، نشأت أكيد رح نتابع يعني كمان موضوع كتير مهم بيتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يلي اليوم وأخيرا اعترف أنه ندمان بالمشاركة بآخر موضوع أثار جدل بالنسبة لتصريحاته تجاه رئيسة وزراء اليابان وأيضا تجاه كايلي مينوغ. هل برأيك أنه الاعتراف إجا مؤخر؟
1: أنا الحقيقة ما طلعتش على اللي بيحصل بالضبط، فما عنديش أي فكرة خالص، ما اقدرش اقول لك رايي.
0: لا تعليق. شكرا لك نشأت، يعطيك الف عافيه. رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو توامي استراليا على 1638 ايام، نتابع نحن وياكم بهالاثناء مع فاصل قصير، ومن بعدها بنكمل نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. Get the news
2: first from 2ME. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 اغسطس اب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Go. This is 2ME.

شكرا لكل اللي تابعنا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو. كل اللي تابعونا من بداية هالأسبوع لغاية اليوم مع أخبار وأحداث كانت أسترالية أو متعلقة بقضايا الشرق الأوسط وأخبار العالم اللي دايما بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا. بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية اللي هذه الأثناء، وأنا بدوري بدي أتمنى بقية نهار حلو وممتع تقضوه برفقة برامج راديو تؤمية أستراليا مع زميلي ماريا منصور. رح أتابعه مشوار المونيك شو، وفتت بعد الظهر بتلاقيكم زميلتنا كاتيانا ضمن مشوار فتت بعد الظهر مع الدرايف تايم بروغرام. أخبار كتيرة، أخبار متعلقة بأستراليا، وأيضا وين بيكون الخبر والحدث بتكون تؤمية موجودة لنقله بشكل مباشر لألكن. أنا بلاقيكم بكرة فترة بعد الظهر انطلاقا من الساعة 12 ولغاية الساعة 6. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة، وما تنسوا كمان نهار الأحد ببلش نهارنا بالصلاة والنقل الذبيحة الإلهية من كنيسة مارشال بالبانشبول بسيدني، تنقل عبر هوا راديو تؤمية. خلينا كلنا سوا نرفع صلواتنا في سبيل تحقيق السلام بالعالم، لأنه نحن بأمس الحاجة للسلام، لأنه العالم عم بيتخبط بكتير من الأزمات وبكتير من المشاكل، فنحن بحاجة للعودة للإيمان وللصلاة، لأنه هو بالنهاية هو الخلاص. شكرا لكم مستمعينا، بقية نهار ممتع، بتمنى لجميع مستمعينا استراحة قصيرة، ومن بعدها بتتابعوا المشوار عبر تؤمية مع بريك، من بعدها جولة أخبار الساعة 11، وبتتابعوا أيضا مع الزميلي ماريا منصور من استوديو تؤمية ومايسات. رح أتوقف عند بريك، ومن بعدها منتابع مشوارنا اللي بيمتد برفقتكم على مدار 24 على 24 ساعة. إذن استراحة بسيطة ومنتابع من بعدها. نروح لاستراحة ومن بعدها متابع مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا متابعين إذا

0: إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Get the news first from 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Michael Black with the top stories. Sydney Swans coach Dean Cox and captain Callum Mills are due to hold a press conference in just over an hour with the AFL club engulfed in scandal. Five players have been stood down for breaching club standards. Police are separately investigating an alleged sexual assault involving a claim that a player touched a woman without her consent. No charges have been laid. Wallandilly Shire Council in New South Wales is flying flags at half-mast in tribute to 18-year-old hiker Lily Hooper. New South Wales police say they've retrieved her body from Natai National Park in the Southern Highlands. They've also apologised to her family after initially telling them she'd been found alive before that information was corrected nearly 10 minutes later. South Australian Premier Peter Malinauskas has been advised that removing large numbers of dead birds believed to be linked to the H5 bird flu could potentially spread the virus further. Authorities believe more than 1,000 crested terns have died from bird flu on remote islands near Kangaroo Island and the York Peninsula. The Premier says his government is also considering a potential vaccine for flightless birds. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: غنوا معنا، رقصوا معنا، وخلوا حياتكن أحلى وأخف مع الموسيقى على 2ME. ورفقتي لألكن ماريا منصور من وسط بيروت، بوجه لكم أطيب التحيات.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
2: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 2ME, it's your music, it's your

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حرب اقتصادية وعزلة على إيران بعد الإمارات العربية المتحدة اللي ألغت كل معاملاتها التجارية مع أيضا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا. مرحبا، معكم ماريا منصور من قلب بيروت عبر راديو 2 إميا أستراليا. المثل بيقول الجار قبل الدار، وهيدا مش بس نصيحة عن بيوت الحجر، هيدا عن بيوت القلب. يعني إذا اللي حدك منيح بتعيش بسلام وين ما كنت، وإذا الجار تعب ما في دار بتسوى. هالمثل بيعلمنا أنه المحبة حوالينا أهم من المكان يلي نحن فيه، وهيدا الجو اللي منحب نعيشكن إياه دايماً على 2ME.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: هاي وأهلا وسهلا بالجميع بالمحطة يلي بتجمعنا كلنا راديو 2ME1638AM. من هون من استديوهات الإذاعة في كتير أغاني ناطرتكن وأجواء حلوة ما بتنتسى، رفقونا للآخر.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعد منا منتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: 2ME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: الأمريكي أوقف تحديدها النووي، لكنه جعل التوصل إلى اتفاق مع طهران أكثر صعوبة. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالا بين فيدق القدس الإيراني وحزب الله، تؤكد عزمها قطع تمويل الحزب ومنعه من تقويض سيادة لبنان. قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية. لجنة ليبية مصغرة توقع في تونس على اتفاق أولي يمهد لإجراء الانتخابات في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جانب كبير من القدرات العسكرية الإيرانية وفقدان طهران عددا كبيرا من قادتها جعل التوصل إلى اتفاق معها أكثر صعوبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا جدا في مواجهتها مع إيران. وخلال مقابلة إذاعية أكد ترامب أن الهدف الأساسي للتحركات الأمريكية هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أنها لن تتردد في استخدامه إذا حصلت عليه. أشار ترامب إلى أن استخدام قاذفات B-2 أوقف ما وصفه بالتهديد الإيراني، ضيفا أن التحرك الأمريكي حال دون تدمير إيران لإسرائيل والشرق الأوسط وفق تعبيره. إلى ذلك اتهمت الخارجية الأمريكية النظام الإيراني باستخدام حزب الله على مدى عقود لنشر الرعب في أنحاء الشرق الأوسط. من جانبه قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء الولايات المتحدة. أكد بولس أن التحركات الأمريكية الأخيرة تظهر عزم واشنطن على قطع شبكات تمويل الإرهاب. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن إيران مفلسة تماما وإن الرئيس يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها بقوة أكبر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. تشير تصريحات المسؤول الأمريكي لاحتمال تصعيد إدارة ترامب ضغوطها على طهران خلال المرحلة المقبلة. إذن تصعد الولايات المتحدة ضغوطها على إيران منتقلة من فرض العقوبات المباشرة على طهران إلى ملاحقة الدول والشركات والمصارف وشبكات الشحن التي تواصل التعامل معها أو تساعدها على الالتفاف على القيود.
1: حرب اقتصادية شاملة بلا مدافع تقودها واشنطن تحت مظلة استراتيجية الضغط الأقصى على إيران. لم يعد الهدف مجرد معاقبة طهران بل خنق اقتصادها بشكل كامل وسد كل المنافذ الدولية التي ترفض اقتصادها، حيث انتقلت الإدارة الأمريكية إلى ملاحقة شبكات الشحن والمصارف وكل كيان أجنبي قد يسهل الالتفاف على القيود. واشنطن تضع العالم اليوم أمام خيار صفري، إما النظام المالي الأمريكي أو العزلة رفقة طهران. السياسة الأمريكية الجديدة تسعى إلى تصفير الصادرات الإيرانية تماما، مدعومة بإدراج أكثر من 1000 كيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران على القوائم السوداء. لكن العقدة الحقيقية تكمن في بكين، المستورد الأكبر للنفط الإيراني، وتراهن واشنطن على أن مصلحة بكين هي في إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار حركة الطاقة، وذلك سيدفعها إلى تقليص تعاملاتها مع طهران. ولطالما أبرزت الشواهد التاريخية كيف تكمن العقوبات من أضعاف اقتصاد إيران وتقليص ميزانيات الوكلاء الإقليميين، لكن شواهد تاريخية أخرى أيضا بيّنت أن العقوبات لم تنجح وحدها في إسقاط النظام أو تعديل سلوكه، لذلك سيبقى نجاح هذه الجولة رهنا بالتفاعل الصيني الإيجابي مع العقوبات الجديدة وقدرة طهران على تحمل العزلة أو الذهاب نحو تصعيد عسكري بديل.
0: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، ذلك عقب تقارير عن وقوع مشكلات على متن الحاملة أبراهام لينكولن الموجودة هناك منذ أشهر. كانت تقارير قد أفادت بوجود نقص في الإمدادات ومشكلات

0: مشكلات في المرافق الصحية وتدهور في الصحة النفسية لأفراد طاقم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بسبب طول فترة انتشارها. نفى الجيش الأمريكي صحة تلك التقارير. نفت روسيا صحة تقارير إعلامية أمريكية أفادت أن موسكو زودت طهران بمعدات عسكرية حيوية. ذكر تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية اعتمادا على معلومات استخباراتية أن روسيا نقلت لإيران عبر بحر قزوين ذخائر ومكونات لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
1: روسيا تمد إيران بالمتفجرات ومعدات تصنيع طائرات بدون طيار لتعويض خسائر الحرب. أوردت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن موسكو شحنت مكونات مسيرات وذخائر ومادة TNT إلى إيران عبر بحر قزوين يمكن استخدامها في تصنيع رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، والهدف من هذه المواد والمعدات مساعدة طهران على ترميم الترسانة العسكرية التي تعرضت للاستنزاف والتدمير جراء غارات جوية أمريكية وإسرائيلية، وذلك وفقا لوثيقة حكومية أوروبية حصلت عليها شبكة NBC نيوز، وأكد صحتها مسؤول غربي وتحليل لصور الأقمار الصناعية وحركة السفن في بحر قزوين. أظهرت المعلومات أن أكثر من 20 سفينة روسية عبرت الممر المائي لنقل الشحنات إلى ميناء أمير أباد شمالي إيران. يمنح بحر قزوين البلدين ممرا يصعب على القوى الغربية تعطيله، إذ إنه مغلق تطل عليه روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. لا توجد فيه قوات بحرية أمريكية أو غربية بصورة دائمة. كما أشار التقرير إلى استخدام بعض السفن أساليب تقلل من إمكانية تتبعها، بين إيقاف أو تعطيل أنظمة التعريف الآلي AIS أثناء بعض عمليات العبور. يكشف تدفق هذه الإمدادات إذا كان صحيحا تحولا في طبيعة الأدوار العسكرية الروسية الإيرانية. منذ اندلاع الحرب الأوكرانية مثلت إيران موردا رئيسيا للمسيرات والأسلحة لموسكو، ونقلت إليها طرازات شاهد، ثم دشنت المصانع الروسية تصنيع نسخ مطورة من هذه المسيرات بموجب ترتيبات مع طهران. لكن روسيا باتت وفق التقرير تقدم مساعدات عسكرية للإيرانيين، ما يعد مؤشرا على تصدع قدراتهم على الإنتاج. يتحدث مسؤولون غربيون عن تقديم موسكو لطهران خبرات مستمدة من الحرب في أوكرانيا تشمل استخدام الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، إضافة إلى معلومات استخباراتية تساعد القوات الإيرانية في تتبع واستهداف القوات الأمريكية. في المقابل رفضت موسكو الاتهامات المشار إليها ووصفتها بالأخبار الكاذبة.
0: أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أهمية ضمان حرية الملاحة سواء في مضيق هرمز أو باب المندب. شدد خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي على مواصلة الدوحة مع الوسطاء جهود الوساطة للوصول لحل دبلوماسي للحرب بين إيران والولايات المتحدة.
2: أكدنا على ضرورة وأهمية ضمان حرية أمن وسلامة الملاحة سواء كان في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب، ونطالب أن يعود الوضع كما كان قائما قبل الحرب، ويجب أن لا تكون الحركة الملاحية الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من قبل أي طرف، وندين كل من يعرقل هذه الحركة. دولة قطر ستواصل جهودها مع الأشقاء في سواء كان في دول الخليج وفي جمهوريات مصر العربية وفي المنطقة لدعم الحلول الدبلوماسية، ونتمنى أننا نصل إلى حلول قريبا بين الطرفين.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا يمكن السماح لأي دولة بأن تعرقل الملاحة الدولية.
3: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

0: نايم على قد الشوق اللي بعيد يا جميل
1: سليم. This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة اللي من أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين، وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا. من الأقوال المأثورة عن الابتسامة إنه الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء ولكن أكثر إشراقاً. قديش حلو هيدا القول وقدي مهضوم ودايماً بتسمو. يعني الابتسامة ما حقها مصاري إذا عن جد بتبتسمو، بتحسوا الصداقة أحلى، بتحسوا نهاركن أحلى، فيه أكتر إيجابية، وابتسامة واحدة بتغير مزاجكن ومزاج اللي حواليكن كمان. متابعين دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. We'll be right back.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية، نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات من بيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ميسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا. من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Michael Black with the top stories. Sydney Swans captain Callum Mills says he's deeply sorry and fully supports the club's decision to suspend 5 players amid the scandal engulfing the AFL team. The club's action relates to breaches of its code of conduct and not a sexual assault allegation currently being investigated by Victorian police. No charges have been laid as part of that investigation and no one has been formally interviewed. Mills and Swans coach Dean Cox apologised this morning to women in the club and the wider community. The Australian Transport Safety Bureau is investigating a 4th runway incident at Sydney Airport in a matter of weeks. 2 Qantas planes taxiing on Tuesday morning were both given clearance to cross the other's path. The crew of one aircraft noticed the other approaching and stopped before a collision could occur. Indonesian police are investigating the death of an Australian man after he was allegedly assaulted in Bali. Regional police say the man was allegedly assaulted more than 2 weeks ago at a bar in the tourist area of Kuta. His family alleges the father of 4 was brutally assaulted by a group of Australians who haven't yet been identified. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: صح. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: تحية كتير كبيرة بدي وجهها لجبران خليل جبران يلي بيقول أكتر الناس يلي بيحكوا عن الحرية هن أكتر الناس ما بيعرفوها. يعني الحرية مش بس كلمة نقولها، الحرية فعل، هي القدرة إنه نعيش حياتنا بوعي، نختار ونقرر بدون خوف ونكون صادقين مع حالنا. الحرية الحقيقية مش بالقيود عن العالم، الحرية بالقدرة نتحكم بحياتنا. تحياتي لكم وين ما كنتم موجودين، بدي رحب فيكم وبوجودكم معنا دايما بحل المشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: 2ME listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزدا أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: هيدا راديو 2ME ومعكم ماريا منصور عم طلع عليكم من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت بأحلى موسيقى بتشبهكم وأخبار جديدة ومنوعة منتشاركها سوا. تابعونا 2ME The
1: Original. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Go, go, go!

0: التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Sydney Swans captain Callum Mills says he's deeply sorry and fully supports the club's decision to suspend five players amid the scandal engulfing the AFL team. The club's action relates to breaches of its code of conduct and not a sexual assault allegation currently being investigated by Victorian police. No charges have been laid as part of that investigation and no one has been formally interviewed. Mills and Swans coach Dean Cox apologised this morning to women in the club and the wider community. The Australian Transport Safety Bureau is investigating a fourth runway incident at Sydney Airport in a matter of weeks. Two Qantas planes taxiing on Tuesday morning were both given clearance to cross the other's path. The crew of one aircraft noticed the other approaching and stopped before a collision could occur. Indonesian police are investigating the death of an Australian man after he was allegedly assaulted in Bali. Regional police say the man was allegedly assaulted more than 2 weeks ago at a bar in the tourist area of Kuta. His family alleges the father of four was brutally assaulted by a group of Australians who haven't yet been identified. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABCN أنه تم القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جي ديفانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، من بينها الخيار العسكري. وقال فانس في وقت سابق إن بلاده تسعى لخلق واقع جديد لن تحاول فيه إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين

0: وقف إطلاق النار أو تصعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. إلى مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد، نتوقف معك أحمد عند تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية.
1: نعم جعفر، آخرها كان قد صادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أشرت في الخبر قبل قليل. ترامب مرة أخرى يدافع عن قرار شن هذه الحرب ويقول إنه كان سيفعلها ولو 100 مرة، وبالتالي هو يعتقد بأن هذه الحرب والدخول فيها كان قرارا حتميا وضروريا لحماية الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها، ويقول إن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال إنه قد أخبر الأمريكيين بأن هذه الحرب ستتسبب في ارتفاع طفيف لأسعار الوقود، هي إعادة لمواقف كان قد كررها عدة مرات منذ بداية هذه الحرب، يؤكد فيها أن الولايات المتحدة أيضا استطاعت وفق قوله تدمير القدرات الجوية والبحرية والتصنيعية العسكرية الإيرانية. وبشأن العقوبات يقول إن التضخم في إيران وصل إلى معدلات عالية، وكذلك قال إن العملة الإيرانية تنهار، وتحدث عن المفاوضات وجدد الحديث بأنه لا يوجد قادة في إيران للتفاوض معهم وإن التفاوض معهم صعب، وبالتالي هو يتمسك بذات الرواية التي عادة ما يقدمها في سياق الدفاع عن قرار الحرب وكذلك عما حققته الضربات العسكرية وكذلك العقوبات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بضعاف القدرات العسكرية الإيرانية أو ضعاف الاقتصاد الإيراني. التصريحات الأهم ربما جاءت من وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قال إن هذه العقوبات ستستمر ضد إيران حتى ينهار النظام ولو بشكل تدريجي، كما كان قد قال بذلك وزير الحرب الأمريكي في وقت سابق. وبالتالي تعويل كبير من قبل الإدارة الأمريكية هذه المرة على هذه العقوبات الاقتصادية التي من المنتظر أن تتكشف تفاصيلها الكاملة ربما يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلنه وزير الخزانة في تصريحاته الأخيرة بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوضح فيه تفاصيل هذه العقوبات التي وصفها ترامب لحظة الإعلان عنها الليلة الماضية بأنها حرب اقتصادية وأنها أيضا عقوبات قاسية ستطال حتى الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران. ووزير الخزانة هو الآخر أيضا جدد الدعوة للحلفاء بالتعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات، لأن العقوبات وفق ترامب الليلة الماضية ستطال أي دولة تقدم أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع إيران، سواء عن طريق مؤسساتها المالية أو مطاراتها أو حتى شبكات الصيرفة، ودعا إلى وقف تهريب النفط الإيراني وملاحقة ما وصفها بالشركات الوهمية. وفي نهاية حديثه دائما يؤكد بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وبالتالي باتت الاستراتيجية الأمريكية واضحة فيما يتعلق بالضغط على إيران، تشديد على في هذه العقوبات، تشديد أيضا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. بمقابل ذلك هناك أيضا معادلة مهمة تفرضها الولايات المتحدة وفق المسؤولين الأمريكيين في مضيق هرمز. ترامب في تصريحاته يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، أيضا وزير الخزانة يقول ذات الشيء، وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أخبرنا في وقت سابق بأن القيادة المركزية استطاعت تأمين عبور 1300 ناقلة وسفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع مايو الماضي. وبالتالي فالإدارة الأمريكية تحاول أن تضغط على إيران من خلال العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري، الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة، وبالتوازي مع ذلك أيضا محاولة تأمين شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز. ولكن أسعار النفط ما تزال توالي الارتفاع بحسب آخر متابعتنا قبل قليل، استقر خام برنت فوق 93 دولارا مسجلا ارتفاعا بأكثر من 2% رغم هذه التصريحات من قبل وزير الخزانة.
0: أحمد الهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بالتزامن

0: مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، وذلك رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير حسان مسعود.
1: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممرا ملاحيا في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا التي تنسق بدورها يوميا مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه. ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلا وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يوميا من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور.

0: جو بيلبق لكم موسيقى بترضي كل الأذواق مع توقيت إي. أكيد الموسيقى ما لها توقيت، النهار وليل جونا واحد، جونا حلو دايما. خليكن معنا
1: كل صباح من الساعة 5، كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: خليكن معنا على السماع دايما برفقتكن من راديو 2 إميا أستراليا. بدنا نستمع نحن وياكن لمجموعة منوعة وكبيرة من الأغاني اللي منتمنى أن تنال أعجابكن. دايما كنوا برفقتنا على 1638 AM راديو 2 إميا أستراليا.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا اند سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استوديوهات 2ME وميسات من بيروت، معكن ماريا منصور. خليكن معنا دايما على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.

0: راديو 2ME أستراليا بتقدم لكم موجز عن الأخبار يلي حصلت بالعالم وبأستراليا. مننتقل لنسمع سوا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. Shad Partners 9790 7000
6: 9790 7000 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الثالثة خلال هذه الفترة الصباحية مع رولا بحيدر.
8: ونستهل النشرة بالعناوين. دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران، وطهران تعتبر فرض عقوبات أمريكية جديدة إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو. 16 قتيلا بضربات روسية على كييف ومحيطها.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في التفاصيل، دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا إسرائيل إلى وقف للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري للمناقصات المتعلقة ببناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. وحذرت الدول الأربع من أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية. سليمان ياسيني.
10: تصاعدت موجة الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الذي أعلن عنه قبل عام. وفي هذا السياق، دعت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن المشروع ووقف توسيع المستوطنات، محذرة الشركات من المشاركة في البناء لما قد ينطوي عليه ذلك من انتهاك للقانون الدولي. ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وترى دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة أن تنفيذ المشروع قد يفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وبالتالي يهدد حل الدولتين. إلى ذلك أعلنت بريطانيا بحث إجراءات بينها فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، وهو ما رفضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم لندن بالتجاهل ما وصفه بالتطرف الفلسطيني.
8: وبالأمس أصيب 5 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء هجوم على مركبتهم من قبل مستوطنين. الوضع في الضفة تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
11: بحزن وغضب شيع أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله جثمان الطفل سليم فقهاء البالغ من العمر 17 عاما بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثمان

0: تواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على البلدة لليوم الثامن، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين لليوم 12، مانعين سكانها من الدخول والخروج وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية. شروق أسعد رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: حضت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وزارة الخارجية الإيرانية سارعت للرد واتهمت واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وقالت إن ذلك يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. المزيد ينقله مراسلنا في طهران علي الباشا.
2: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة جميع الدول، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني على التهديدات والعقوبات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ترامب. وأكد عباس عرقشي أن إصرار واشنطن على تكرار السياسات التي قال إنها أثبتت فشلها سينتج عنها فقط فشل وخسائر جديدة. تصريحات عرقشي ليست بعيدة عما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، والتي أكدت أن طهران خلال السنوات الماضية أجادت التعامل مع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن عليها. وإيران التي تربطها حدود مع 15 دولة لا يمكن محاصرتها بالطريقة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، علما أن الشريك الاقتصادي الأول لإيران هي الصين التي تستورد 90% من النفط الإيراني. وبينما يشير البعض في الداخل الإيراني إلى انعكاسات جديدة ستطال من دون شك الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تكبل الشارع الإيراني في السنتين الأخيرتين، يراهن آخرون على عامل الوقت. فطهران اعتادت التعامل مع العقوبات الاقتصادية، بينما لن تتحمل واشنطن الانعكاسات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتضييق الخناق على ممرات النفط في مضيق باب المندب لفترة طويلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل، وفي حديث لمونتي كارلو الدولية اعتبر أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الخنق الاقتصادي قد يكون أكثر تأثيرا من خلال إغلاق جميع الممرات التي تمثل متنفسا اقتصاديا لإيران، كما قال متحدثا لحازم حماد، نستمع إليه.
3: الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لا يجدي، الخنق الاقتصادي نعم يجدي. مجرد عقوبات، مجرد مضايقات، هذه النظام الإيراني لا تعنيه ولا تؤثر عليه. أما الخنق الاقتصادي بمعنى ضرب جزيرة خرج، بمعنى وقف الاستيراد من إيران، بمعنى إيجاد بديل عن مضيق هرمز، العقوبات الكاملة، الحرب الاقتصادية الكاملة، بمعنى الخنق الاقتصادي، نعم هذا ممكن أن يجدي. أما الضغط لوحده فلا يجدي، لا يجدي. هذا النظام لا يهتم بحياة مواطنيه أبدا ولا بوضعهم الاقتصادي، يهتم بنفسه بوجوده. إذا الخنق الاقتصادي أدى إلى خنق النظام، نعم سوف يتأثر وسوف يخضع. خنق وليس ضغط.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. قالت الرئاسة التركية إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد مهاجمة الدولة العبرية مطارا عسكريا في شمال غربي البلاد، في وقت حذرها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من مغامرات خطرة بحسب تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى من جهته اجتماعات أمنية وعسكرية حول التصعيد مع أنقرة، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
4: في ظل التوتر المتصاعد مع تركيا في سوريا، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارات، وحذرت التقديرات من أن أنقرة قد تمضي رغم الغارة الإسرائيلية في نشر رادارات وقوات داخل قاعدة جوية شمالي سوريا، مستفيدة من رغبة واشنطن في تجنب التصعيد لوضع إسرائيل أمام معضلة أمنية. كما تتوقع إسرائيل تحركا تركيا سوريا مشتركا ضدها في الأمم المتحدة. وفي لبنان ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاولات متزايدة لحزب الله لاستهداف قوات الجيش بعبوات ناسفة على خلفية التحركات في مرتفعات علي الطاهر. وعلى جبهة غزة، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي إعطاء

0: أي إذن لدخول القوات الدولية إلى القطاع واستمرار الهجمات الإسرائيلية هناك. أما في الضفة الغربية فتخشى إسرائيل تصعيدا ميدانيا بالتزامن مع عقوبات أوروبية محتملة إذا شرعت إسرائيل البناء في منطقة E1 وبسبب اعتداءات المستوطنين. ومن الخيارات المطروحة أوروبيا توسيع وسم المنتجات الإسرائيلية وليس الاستيطانية فقط، وتقليص التعاون الأكاديمي والأمني كما الدبلوماسي مع إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلطة الضوء على علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني في الأثناء تحركات دبلوماسية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في روما تهدف إلى إلزام الدولة العبرية تنفيذ بنود صيغة الإطار تقابلها خروقات إسرائيلية متواصلة في مناطق عدة من الجنوب اللبناني، بينما يستكمل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب، وذلك عبر تسلمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها قوات الأمم المتحدة في المنطقة والتي تنتهي مهمتها في لبنان نهاية العام الجاري. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
2: خروقات الجيش الإسرائيلي لا تتوقف لا برا ولا جوا، فبعد سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، تم إلقاء مواد متفجرة على المرتفعين وتفخيخ منازل بين ميس الجبل وشقرة، كما أحراق أخرى في طلوسة، في حين نفذت تفجيرات في كفر تبنيت، الطيبة، ميفدون، الطيرة، مجد الزون، المنصورة ومحيط زوطر الشرقية. القصف المدفعي طال أكثر من 10 بلدات بينها تولين، مركبة، قبريخة وميس الجبل، البلدة التي شهدت أطرافها الغربية تحركات إسرائيلية بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة أخرى وفي سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني، تسلم اللواء السابع موقع قوات اليونيفيل في منطقة الخردل الليطاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيع اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية ستشكل فيها القضايا الإقليمية محورا رئيسيا للمناقشات في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن قصر الإليسي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. التصعيد متواصل بين كييف وموسكو، حيث قتل 16 شخصا على الأقل في ليلة جديدة من القصف الروسي على كييف ومحيطها، على ما أفادت السلطات الأوكرانية فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالاستثمار في الصواريخ البالستية للدفع باتجاه التصعيد. حازم حماد.
3: ليلة دموية جديدة تعيشها العاصمة الأوكرانية بعد غارة جوية روسية مكثفة جمعت بين صواريخ كروز والصواريخ البالستية وفرط الصوتية إلى جانب 168 طائرة مسيرة، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في كييف والمناطق المحيطة بها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه من أكثر الضربات مكرا وتخطيطا خلال الحرب الممتدة منذ 4 سنوات ونصف، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تضرر عشرات المباني السكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال، داعيا إلى إعلان يوم حداد. وطلب زيلينسكي الحلفاء بصواريخ باتريوت الاعتراضية، السلاح الوحيد القادر على صد الصواريخ البالستية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تعمل على تأمين هذه القدرات باعتبارها أولوية قصوى.
1: أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمرت بالأمس مسيرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود، محملة روسيا المسؤولية عن الحادثة. إسبانيا تفتح مركزين مؤقتين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة في محاولة لاحتواء أزمة إنسانية تفاقمت. سامية الإشراقي.
4: مركزان جديدان في سبتة مخصصان لاستقبال المهاجرين الذين لا يجدون مأوى. وزارة الهجرة الإسبانية قالت إن نقل المهاجرين إلى المنشأتين سيكون طوعيا بهدف تجنيبهم قضاء الليل في الشوارع أو على الشاطئ. وتأتي الخطوة بعد تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و 31 من تموز يوليو في موجة غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص. وبحسب الحكومة الإسبانية عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب، فيما بقي آخرون في سبتة بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم. وتؤكد السلطات أن القانون الإسباني يمنع الترحيل الجماعي لهؤلاء القاصرين، لكن من بقي في المدينة يواجه ظروفا صعبة، إذ يعيش كثيرون في العراء منذ نحو 3 أسابيع وسط نقص في الغذاء والمياه والمرافق الصحية. في المقابل يشتكي سكان سبتة من تدهور الأوضاع الأمنية والصحية ويتهمون الحكومة بإهمال المدينة. وتحاول مدريد إذن من خلال هذه المراكز توفير حل مؤقت لأزمة فاقمتها أعداد المهاجرين وأصبحت تتجاوز القدرة الاستيعابية لمدينة سبتة.
1: تظاهر المئات في تونس العاصمة بالأمس ضد الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دول أوروبية كبرى تطالب
5: Good afternoon. There's a broken down truck in Normanhurst heading north in North Connects. Otherwise, a breakdown in Beecroft on the M2 motorway approaching Pennant Hills Road. In Melbourne, there are works on the Ring Road L turnabout at the Tullamarine Freeway. The left-hand lane is closed with speeds at 40 and delays back to Sydney Road. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
6: مع الفنان حسين الديك منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

0: هذه وصل تحياتي لك المستمعين. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة. اليوم تاريخنا 21 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22، على صعيد ملبن 16. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتو نقضي وقت كتير حلو. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأغاني الحلوة والجديدة بتتعرفوا عليها من عنا من هون من راديو 2ME. أيضا رح كون برفقتكم وبرفقة معلومات كتير حلوة وصحية نفسية وغذائية بسياق مشوارنا، رح وافيكم فيها بكل المعلومات المهمة. أكيد أنتو برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من جديد الإصدارات الموسيقية والفنان حسين الديك، كمان استمعنا للفنان صابر الرباعي. منروح لأول فاصل استراحة لمشوارنا ومنرجع تنبلش سوا. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800.
0: منتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
2: Tanmaya Navada with the top stories. A lawyer representing two of the women involved in the scandal engulfing the AFL's Sydney Swans says his clients are suffering severe stress and anxiety. Several adult entertainers are understood to have joined players at Melbourne's Pullman Hotel on Sunday night. Five players, Isaac Heaney, Nick Blakey, Chad Warner, Riley Bice and James Jordan, have been stood down for breaching the club's standards on drinking and staying out late. Separately, police are investigating a report of sexual assault, which the ABC understands centres on a player allegedly touching one of the women without her consent. They've not made any arrests or laid charges. The Australian Transport Safety Bureau says it'll look into whether there were any common contributing factors in four recent incidents at Sydney Airport. A fresh investigation has been launched after two Qantas planes were given clearance to taxi in the same area on Tuesday morning. The ATSB says there had been no immediate risk of collision, but the potential conflicting instructions from air traffic control will still be probed. And Origin Energy has announced as many as 60 customers had their full bank account number accessed in a July cybersecurity breach, which affected approximately 900,000 current and former customers. The company says information accessed included some combination of name, address, date of birth, phone number, account, and the last four digits of a credit card or the last three digits of a bank account. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا.
1: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: شكرا نبيل. لمستمعنا الكرام صباحكم سعيد. البداية من الشرق الأوسط، حيث تكثف الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف بحسب واشنطن الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. تهران من جانبها رفضت التهديدات، واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. هذا وفي اليمن، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. وفي شأن لبنان، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإدارة الأمريكية عدلت نصا قانونيا يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، لتأكيد أنه يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية. وفي شأن الفلسطيني، نددت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية، محذرة من تداعياته على حل الدولتين. وفي غزة، طالبت مصر وقطر وتركيا إسرائيل بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى التصعيد. في سوريا، أكدت تركيا تمسكها بوحدة الأراضي السورية ونفت وجود قوات لها في مطار أبو الظهور الذي استهدفته إسرائيل، بينما أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي استكمال دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. إلى أوكرانيا، حيث قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف روسي جديد على العاصمة كييف ومحيطها، فيما اتهم الرئيس ولاديمير زيلينسكي موسكو بالسعي إلى التصعيد. في باكستان، قال متحدث باسم حزب حركة الإنصاف إن رئيس الوزراء السابق عمران خان أعيد من مستشفى في إسلام أباد إلى السجن. اقتصاديا، تقترب كندا والولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق تجاري قد يجنب أوتاوا رسوما جمركية إضافية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على كندا. وفي نيجيريا، لقي 51 شخصا على الأقل حتفهم إثر غرق مركب في شمال غرب البلاد، فيما تتواصل عملية.
3: Good afternoon in Sydney. In Rozelle, there's a broken down truck heading into the city at the M8 exit onto the City West Link. And in Homebush West, a breakdown on Arthur Street heading west approaching Centenary Drive. In Melbourne, there's a breakdown on the Westgate Freeway heading outbound after Kingsway. The left-hand lane is closed with speeds down to 40. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you love. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tour Me Australia.
4: Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive. Exclusive.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أمسية الجمعة 21 من شهر أوغست آب. بون ويكيند لكل مستمعينا الكرام. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 22-16 على الصعيد ملبن. انتو برفتي ذات 2ME 16:38 AM.
1: 2ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Let's go!
0: مع الفناني نجوى كرم نتابع برفقتكم هون راديو 2ME 16:38 AM.

0: your hit music machine. Hit music only. 2ME and 2ME gold. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour.
9: First.
8: 2ME Australia News.
10: هل تنفجر إقليميا؟ مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: معاون التقى البابلون مقدما له ذخائر الطباويل حويك ويدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف الاعتداءات. استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ووزير الأشغال يؤكد العمل على ضبط المعابر وتطوير الصادرات اللبنانية. السفير السعودي في الصيف والتقى رئيس الكتائب. رجي عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. المدير الإقليمي لصندوق النقد هنأ وزير المالية بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. رئيس الجمهورية يزور القديسريتة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي اليوم بين روما التي يزورها رئيس الجمهورية وبين التوتر الإسرائيلي التركي المستجد، فيما لم تغب ميدانيات الجنوب وتحديدا ما يجري في علي الطاهر عن الواجهة. وفي هذا الإطار أفاد مصدر دبلوماسي غربي مطلع أن حزب الله عرض في وقت سابق هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه لاستعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك. أما البداية فمن زيارة الرئيس عون إلى روما، حيث عرب الفاتيكان قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم التوصل إليه في حزيران بوساطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابلون 14 الرئيس اللبناني جوزيف عون. وقال الفاتيكان في بيان أعرب الكرسي الرسولي الذي رحب بتوقيع هذه الوثيقة عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وأكد دعمه للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وكان رئيس الجمهورية قد استهل زيارته إلى روما بلقاء قداسة البابلون 14 في الفاتيكان، حيث قدم له ذخائر الطباوي البطريرك الحويك، وجدد عون شكره لقداسة البابا على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين وانسحابها من المناطق التي تحتلها. والتقى عون أيضا في الفاتيكان أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان المونسنيور ريتشارد جالاجير، ومن المرتقب أن يلتقي عون الرئيس الإيطالي ورئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة الإيطالية. هذا وكانت قد انتشرت صورة لرئيس الجمهورية وهو يصلي أمام ضريح القديسة ريتا في مزار كاشيا في إيطاليا، ووثق أحد اللبنانيين الموجودين في مدينة كاشيا الإيطالية زيارة رئيس الجمهورية إلى مزار القديسة ريتا، حيث صلى على نية لبنان وشعبه طالبا السلام والاستقرار للوطن، لاسيما أن القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة والمستعصية. عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وكل التفاصيل مع تيريز الخوري.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب، دخل جهاز ماسح ضوئي متطور سكانر حيز التشغيل عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا بحضور مسؤولين رسميين وقيادات جمركية ومشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري. الجهاز الجديد يعمل على مدار الساعة ويتمتع بقدرات تفوق بعشرات المرات أجهزة المسح التقليدية، ما يسمح بالكشف عن الشاحنات والمركبات والبضائع بسرعة ودقة أكبر. وخلال الاحتفال

0: الاقتصاد الوطني وخدمة الدولة والمواطن.
1: أما وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي فشدد على أهمية الاستراتيجية لمعبر المصنع باعتباره شريانا بريا حيويا للبنان.
2: المشروع هيكون كمان الطرق السكينة والمسارات السكينة للفرق بين الشحنات والحافلة والركاب، وحيكون كمان موجود عنده فاست تراك.
1: السفير السعودي في لبنان أكد ملء الثقة بالدولة اللبنانية وقال إننا نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت.
3: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: هذه الخطوة الجديدة يراد لها أن تجمع بين تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب وتسريع حركة التجارة، بما يعزز دور الدولة ويحمي الاقتصاد الوطني. من معبر المصنع الحدودي، تراز الخوري، صوت لبنان.
4: وفي مرفأ بيروت عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي اجتماعا أكد في خلاله المدير العام للمرفأ مروان النفي أهمية التعاون مع الاتحاد والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلا عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافق العالمية. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل اللي استقبل في البيت المركزي سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة تعارف، وجرى البحث في العلاقات اللبنانية السعودية وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله. وأكد رئيس الكتائب على أهمية الدور الذي تطلع به المملكة في دعم لبنان، مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين بما يخدم مصلحة لبنان استقراره وسيادته. كما تمنى الجميل للسفير الدوسري التوفيق في مهامه الجديدة، معربا عن أمله في أن تسهم مهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات. تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز، هنأه فيها على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام استقبل رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل الداف، حيث جرى عرض للأوضاع أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية والحاجات الأساسية التي تتيح لهم الاستمرار في أرضهم. في هذا الوقت المحامي أنطون شختور اعتبر أن ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات بيئية وثقافية يستدعي الشكوى العاجلة، وقال لصوت لبنان:
5: هذا لا يمنع من أن الهيئات والمنظمات والنقابات اللبنانية المستقلة عن الدولة من أن تتوجه باعتراضات وشكاوى ضد إسرائيل أمام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ الأساسية القانونية في ميثاق الأمم المتحدة الذي لبنان عضوا مؤسسا فيه.
4: الوزير مكي يجول في طرابلس والتفاصيل مع روع الرفاعي.
6: في إطار دعم المؤسسات والبلديات المحلية وتعزيز دورها في المسار التنموي والتحول الرقمي ضمن برامج ومشاريع وزارة التنمية الإدارية، جال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في طرابلس، حيث استهل زيارته بلقاء رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمي، وانتقل إلى سرايا طرابلس حيث التقى محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس وأعضاء المجلس ورئيس المنطقة الاقتصادية خاصة الدكتور حسان ضناوي للبحث في الملفات الإنمائية والإدارية ذات الصلة. كما زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال والتقى رئيسها توفيق دبوسي، ثم توجه إلى دار الفتوى حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. واختتم مكي جولته في طرابلس بزيارة معرض رشيد كرامي الدولي، حيث التقى رئيس مجلس إدارته الدكتور هاني الشعراني وقام بجولة على الدراجات الهوائية في أرجاء المعرض، مؤكدا أن المشاريع الجاهزة في طرابلس تسلج القلب.
7: بدي أتشكر رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي اللي خلال أقل من سنة هو ومجلس إدارته أنجزوا الكثير، وما شهدناه من مشاريع جاهزة للتنزيل

0: فعلا شيء يثلج القلب. سو انا بدي اهنيك
1: شكرا معلم.
0: وهني هالمجلس الإدارة وهني حالنا، لأنه يلي بده ينتقد آلية التعيين بنقول له هذه خير، هؤلاء الأشخاص هم خير ما أنتجت ونحن فخورين فيها.
2: وفي حديثه عن تطوير الإدارة تشدد مكي على أهمية التحول الرقمي وتحديث الإدارة العامة.
0: طرابلس مثل كل مناطق هي بالقلب، كلياتنا نعي أهمية أن نولي أهمية خاصة للمناطق وليس فقط العاصمة بالقلب، طبعا كمان كلهم بالقلب. الأسبوع الماضي أنا كنت بصيدا واليوم بعد أسبوع موجود بطرابلس لتوجيه رسالة أنه يجب أن نولي أهمية للمناطق. ناحية تانية عم نفكر بإعادة الهيكلة وبتحسين الربط، خاصة عم للتحول الربط لكل أجهزة الدولة. البلديات تقدم خدمات مهمة للمواطن عبر منصة الدولة، تسعى إلى ربط هالأجهزة وإدارة الدولة المركزية بمؤسسات عامة إدارة عامة ومجالس تمثيلية بالمواطن بشكل أفضل.
2: بعد طرابلس انتقل الوزير مكي إلى إهدن، حيث التقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صغرتا ورئيس بلدية صغرتا إهدن وأعضاء المجلس في إطار متابعة الملفات الإنمائية والإدارية في المنطقة. من الشمال روعة الرفاعي، صوت لبنان.
3: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية، كما أن استمرار وجود السفير الإيراني يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل استثناء أو تسوية. البطريرك الراعي يتابع المرحلة الأخيرة من مشروع إنجاز الكنيسة المارونية في قطر، والتفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
4: كنيسة مرشربل المارونية في قطر التي انطلق العمل بها عام 2018 وبات إنجازها في المراحل الأخيرة شكلت محور اللقاء بين البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي والأباتي شربل مهنة يرافقه جهاد أبي صالح وسمعان سمعان من قطر. وقد أطلع الوفد البطريرك على نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية والتجهيزية التي بلغت نحو 99%، فيما يعمل على استكمال بعض التفاصيل الفنية والإدارية تمهيدا لوضع الكنيسة في الخدمة. وعرض الأباتي مهنة مسار الأعمال والملفات المتبقية، ولا سيما استكمال إجراءات التغذية الكهربائية وتجديد عقد إيجار الأرض والحصول على شهادة إتمام البناء.
5: بميزها أنه هي أول كنيسة مارونية في الخليج العربي، كنيسة كمان تتضمن أكيد ملحقات وكل اللي لازم يكون موجود فيها. ميزتها أنه هي أكيد بجملها هو إديسنا وشافيانا مارشابل وكل الإديسين المذابح يلي هي بقلب الكنيسة يلي أخذين كل شفعائنا الموارني، وأكيد إلى جانب الإديسين الآخرين يلي كل اللبنانيين بحبون. وإن شاء الله كمان بتكون بركة هالكنيسة لتعم كل
4: البطريرك الراعي وقع الاتفاق المتعلق بالمشروع مؤكدا دعم البطريركية لاستكماله وحرصها على تثبيت الحضور الماروني في قطر لتكون الكنيسة الجديدة بيتا للصلاة واللقاء والرعاية وخدمة أبناء الكنيسة والجماعة المؤمنة. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
3: أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل أوضحت أنه لا يكون هناك أي أعمار في غزة قبل التفكيك الكامل لسلاح حماس. الرئاسة التركية قالت أن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه رئيس الوزراء الإسرائيلي في سوريا، وذلك بعد مهاجمة الدولة العبرية مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد. وقال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران: لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتنياهو هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت في بيان اليوم أن على إسرائيل أن توقف هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام في سوريا والمنطقة، كما شددت على أن أنقرة ستواصل بإصرار حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة، وأنه لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة دمشق. بيان مصري قطري تركي أكد أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية.
1: Good afternoon in Sydney on the M5 motorway at Mascot. There's a multi-crash being cleared in the Cooks River Tunnel heading out of the city. Also, a broken down truck in Rozelle at the city-bound exit of the M8 City West Link. And in Melbourne, there's a crash in Fairfield on Separation Street at Arthur Street. Webjet's birthday sale is on now. Save $200 on select Fiji packages, including flights plus a 5-night stay. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم مستمعينا لنهاية الأسبوع. يوم الجمعة اليوم تاريخنا 21 من شهر آب أوغست. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا نتعرف سوا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 22 على صعيد ميلبن 16. بنسمع جولتنا الغنائية. رح نبلش للفنان مع الفنان عاصي حليني. نرجع نكمل مع الشامي وعندي الموسيقار ملحم بركات. بس هالأغاني الحلوة بتستمعوا لها عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: بنتوجه الى غرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم المستجدات عبر اثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: بظل الازمه القائمه بمنطقه اشتال الاوسط، المحطه الوحيده اللي بتنقل لكم اخر واهم الاخبار عبر 2ME استراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بمحوطي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: TME Australia News.
5: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. A lawyer representing two of the women involved in the scandal engulfing the AFL's Sydney Swans says his clients are suffering severe stress and anxiety. Several adult entertainers are understood to have joined players at Melbourne's Pullman Hotel on Sunday night. Five players, Isaac Heaney, Nick Blakey, Chad Warner, Riley Bice and James Jordan, have been stood down for breaching the club's standards on drinking and staying out late. Separately, police are investigating a report of sexual assault, which the ABC understands centres on a player allegedly touching one of the women without her consent. They've not made any arrests or laid charges. The Australian Transport Safety Bureau says it'll look into whether there were any common contributing factors in four recent incidents at Sydney Airport. A fresh investigation has been launched after two Qantas planes were given clearance to taxi in the same area on Tuesday morning. The ATSB says there had been no immediate risk of collision, but the potential conflicting instructions from air traffic control will still be probed. And Origin Energy has announced as many as 60 customers had their full bank account number accessed in a July cybersecurity breach, which affected approximately 900,000 current and former customers. The company says information accessed included some combination of name, address, date of birth, phone number, account, and the last four digits of a credit card or the last three digits of a bank account. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح فرانس 24، فترة إخبارية نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي السماح بدخول قوة دولية إلى غزة ولا إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس، والوسطاء يرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع تقويضا لجهود إنهاء الصراع في مرحلة الحرجة. الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بأقصى عقوبات اقتصادية في التاريخ على إيران، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي وبالجريمة ضد الإنسانية. المئات يتظاهرون في تونس تنديدا بانقطاع الماء والكهرباء. المتظاهرون طلبوا أيضا بمزيد من الحريات وبضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين.

0: أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، نافيا في الوقت نفسه تقارير سابقة عن موافقة الحكومة على دخول قوة دولية إلى القطاع. هذا ونددت الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ودعت تل أبيب إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض وقف إطلاق النار أو تصعيد التوتر.
1: هي جثامين 50 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية خلال الأشهر الأولى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وانتشلت رفاتهم مؤخرا من تحت الأنقاض.
2: قدرنا نطلعهم بعد 3 سنوات من الحرب، بعد 3 سنوات من الألم، من القهر، من العذاب، من الفقد. قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، قدرنا نوصل لأنه نصلي عليهم وندفنهم في مقابرهم.
1: تشييع يأتي في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على غزة. الجيش الإسرائيلي يقول إن الضربات تستهدف قادة في حركة حماس. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى القطاع.
3: القيادة السياسية لم توافق على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة.
1: أما مصر وقطر وتركيا التي تسعى للتوسط لإنهاء الحرب في غزة فتندد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة.
4: تؤكد الدول الوسيطة أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية، حيث تبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض.
1: وافقت حركة حماس في أواخر تموز يوليو على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة سلام التي تنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من القطاع، إلا أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.
0: ومعنا من الناصرة الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الأمريكية وخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك. نتنياهو ينفي السماح لأي قوة دولية بالدخول لقطاع غزة ويشترط مقابل ذلك ضرورة نزع سلاح حماس، لماذا في رأيك وما دلالة ذلك؟
5: صباح الخير لك للمتابعات والمتابعين. برأيي أن نتنياهو الآن يعيش بين حالتين من الضغوطات. الضغط الأول هو الانتخابات الإسرائيلية القريبة والتي ستكون في 27 أكتوبر من هذا العام، وأوضاعه الانتخابية وحظوظه الانتخابية بما في ذلك استطلاعات صباح اليوم كانت سيئة للغاية بكل المقاييس بمستقبل نتنياهو السياسي والشخصي. والضغط الثاني هو ما يجري من ضغوطات أمريكية لمصالح واختلافات في الأولويات بين المصلحة الأمريكية والإقليمية والمصلحة الإسرائيلية المحضة الاستراتيجية في قطاع غزة، بما معناه أنه واقع الآن بين نارين: نار الضغط الأمريكي بضرورة القيام بخطوات ملموسة باتجاه تنفيذ خارطة الطريق في غزة، والنار الثانية هي الداخل الإسرائيلي الملتهب والذي إذا ذهب إلى ذلك سيفسر هزيمة استراتيجية وشخصية لنتنياهو مؤكدة في الانتخابات القريبة. فلذلك هذه الخطوة وهذه التصريحات لنتنياهو هي تعبير عن معادلة يظهر بها وكأنه يقدم شيئا معينا في غزة، لكنه بنهاية الأمر لن يقوم بخطوات كبيرة مثل انسحابات أو إدخال قوات دولية أو إعادة إعمار دون مرور الانتخابات الإسرائيلية وبعد الانتخابات لكل حادث حديث.
0: طيب، في ظل هذه الضغوطات التي ذكرتها، قوة الاستقرار الدولية في غزة أنشئت في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، ألا يتصادم الموقف الإسرائيلي حتى الآن مع ما يريده أو ما يريده ترامب في القطاع؟
5: الجواب البسيط أنه يتصادم، الجواب المركب أن ما يقوم به نتنياهو بكل الخطوات وبكل الجبهات من الآن وحتى الانتخابات ستكون حالة وسطية رمادية هلامية، من ناحية وكأنه يقدم شيئا ما، ومن ناحية ثانية يتلاعب من أجل إجهاض أي تقدم في أي ملف من الملفات الموجودة. وهكذا أيضا في القوات متعددة الجنسيات، هو لا يقول أنه لا يريد قوات دولية، يقول نعم أنا أنصاع لما يريده ترامب، ولكن لدي فيتو، أنا لا أريد قوى تركية، أنا لا أريد قوى قطرية، أنا لا أريد قوى باكستانية، أنا أقرر من هي الدول التي ستشارك ومن سيكون المسؤول عن التعامل معها وما إلى ذلك، بما معناه أنه سيقوم بعدد من الخطوات الهلامية من الآن وحتى الانتخابات، ظاهرها وكأنه يتماشى مع الموقف الأمريكي، باطنها وحقيقتها أنه يريد التلاعب بكل هذه الاتفاقيات وإجهاضها.
0: طيب، ما دور الدول الوسيطة هنا، وهل لها أي ثقل في ظل ما يجري؟
5: برأيي هنالك يعني ثقل متصاعد للدول الأوروبية، للدول العربية والإسلامية، وهذا رأيناه في مسارين، مسار الضفة الغربية الآن ما يجري في قسرة وما إلى ذلك، رأينا البيان الرباعي الذي صدر على سبيل المثال من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا، كان له تأثير كبير على ما يجري من توحش إسرائيل في الضفة الغربية. رأينا البيان لثمان دول عربية وإسلامية والذي ذهب بما يتعلق في قضية غزة، كان له التأثير الكبير على ما يجري والمباحثات التي جرت في القاهرة مؤخرا بحضور الجانب الأمريكي، بما في ذلك لقاء مع قيادة حماس وخليل الحية، كان له تعبير عن هذا التأثير العربي والإسلامي. نعم هنالك يعني التأثير. السؤال الكبير، هل هامش الخلاف في الأولويات بين الولايات المتحدة وإسرائيل يستغل كفاية من الدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية والمجتمع الدولي من أجل مزيد من الضغط على الجانب الأمريكي ليأخذ دوره في مع الجانب الإسرائيلي، لأن مصالح الولايات المتحدة أيضا ستتضرر نتيجة عدم استقرار المنطقة؟ هذا هنالك ما زالت خطوات عديدة ممكن استفادة منها واستعمالها كمفاتيح قوة، سواء من العالم العربي أو العالم الواسع والأوروبي يستطيع القيام بها، مثل إجراءات عقوبات على إسرائيل من أوروبا، خطوات عملية مؤثرة. كل هذا لم نصل إليه حتى الآن، وإذا وصلنا إليه فلا شك أنه سيكون مؤثرا أكثر.
0: الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الأمريكية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصرة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ على إيران، في خطوة أشار إلى أنها ستقلل من الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبرى جديدة. وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت أن العقوبات المشددة التي توعدت بها إدارة ترامب تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
6: يعلي سلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط، لكن لا توسيع للعمليات العسكرية، يؤكد وزير الخزانة الأمريكي، بل حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران الأداة الأكثر فعالية لمعاقبة طهران وفق الإدارة الأمريكية، إجراءات تسببت بقفزة عالمية في أسعار النفط بأكثر من 2%، ما أثار المخاوف داخل الولايات المتحدة.
7: Good afternoon in Sydney. In Mascot, there's a multi-crash being cleared on the M5 motorway in the Cooks River Tunnel heading out of the city. In Millers Point, a crash has just been cleared southbound on the Sydney Harbour Bridge. Delays are now starting to ease. In Melbourne, we've got an incident on the Monash Freeway heading outbound at Jackson's Road. Then a crash being cleared on the Monash Freeway outbound at Nowri Warren North Road. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AM Australia.
8: ما جولتنا الإخبارية تعرفنا على حركة السير والطرقات، المتعرف هلا على حركة طقسنا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 21 من شهر آب أوغست عبر أثير راديو 2ME. نتابع برفقتكم مشوار دراف تايم بروجرام يوم طقسنا بسيدني. بتوصل درجات الحرارة ل 22 على الصعيد ميلبن أقصاها بتوصل ل 16.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان غسان الرحباني. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. لجنة تحقيق ملكية تقرب من ملف البيك بيلت في فيكتوريا. يساعد رئيس حكومة فيكتوريا بين كارولز لإطلاق لجنة تحقيق ملكية للنظر في مزاعم تتعلق بالفساد في بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج البيك بيلت، ويهدف التحقيق إلى التحقق من المخالفات المحتملة وكشف الحقائق المتعلقة بإدارة هذه المشاريع. التحقيق لا يعني ثبوت وجود فساد، بل يهدف إلى معرفة ما حدث وتحديد المسؤوليات إذا ثبتت أي مخالفة. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME متوجهة إلى فاصل الاستراحة.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2me Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: 2ME. مع الفنان فارس كرم نتابع برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو تيو إم إي. مساء النور.
1: نزلت الأب تاعو التو إم إي وعم بسمعها على ستيريو وبتجنن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هل تنفجر إقليميا؟ مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

عون التقى البابلون مقدما له ذخائر الطباويل حويك ويدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف الاعتداءات. استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ووزير الأشغال يؤكد العمل على ضبط المعابر وتطوير الصادرات اللبنانية. السفير السعودي في الصيف والتقى رئيس الكتائب. رجي عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. المدير الإقليمي لصندوق النقد هنأ وزير المالية بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. رئيس الجمهورية يزور القديسة ريتا. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. توزع المشهد السياسي اليوم بين روما التي يزورها رئيس الجمهورية وبين التوتر الإسرائيلي التركي المستجد فيما لم تغب ميدانيات الجنوب، وتحديدا ما يجري في علي الطاهر عن الواجهة. وفي هذا الإطار أفاد مصدر دبلوماسي غربي مطلع أن حزب الله عرض في وقت سابق هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه لاستعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك. أما البداية فمن زيارة الرئيس عون إلى روما، حيث عرب الفاتيكان عن قلقه حيال صعوبات تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، والذي تم التوصل إليه في حزيران بواسطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابلون 14 الرئيس اللبناني جوزيف عون. وقال الفاتيكان في بيان أعرب الكرسي الرسولي الذي رحب بتوقيع هذه الوثيقة عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيقها، وأكد دعمه للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وكان رئيس الجمهورية قد استهل زيارته إلى روما بلقاء قداسة البابلون 14 في الفاتيكان، حيث قدم له ذخائر الطباوي البطريرك الحويك، وجدد عون شكره لقداسة البابا على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين وانسحابها من المناطق التي تحتلها. والتقى عون أيضا في الفاتيكان أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان المونسنيور ريتشارد جالاجير، ومن المرتقب أن يلتقي عون الرئيس الإيطالي ورئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة الإيطالية. هذا وكانت قد انتشرت صورة لرئيس الجمهورية وهو يصلي أمام ضريح القديسة ريتا في مزار كاشيا في إيطاليا، ووثق أحد اللبنانيين الموجودين في مدينة كاشيا الإيطالية زيارة رئيس الجمهورية إلى مزار القديسة ريتا، حيث صلى على نية لبنان وشعبه طالبا السلام والاستقرار للوطن، لاسيما أن القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة والمستعصية. عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وكل التفاصيل مع

0: أكبر. وخلال الاحتفال أكد ممثل وزير المالية العميد مصباح خليل أن إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العمل الجمركي لا يهدف فقط إلى مكافحة التهريب بل إلى تسهيل التجارة الشرعية وتسريع الإجراءات.
1: بكل اعتزاز أنني أعلم بمؤسسة الجيش التي علمتنا أن خدمة الوطن ليست موقعاً أو وظيفة بل مسؤولية وواجب والتزام، وعلمتنا أن الكرامة فوق كل اعتبار، فإن وجودنا اليوم في الجمارك يضع أمامنا مسؤولية أخرى لا تقل أهمية وهي حماية الاقتصاد الوطني، خدمة الدولة والمواطن.
0: أما وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي فشدد على أهمية الاستراتيجية لمعبر المصنع باعتباره شريانا بريا حيويا للبنان.
2: المشروع حيكون كمان الطرق السكينة والمسارات السكينة لنفرق بين الشحنات والحافلة والركاب، حيكون كمان موجود عنده فاست تراك.
0: السفير السعودي في لبنان أكد ملء الثقة بالدولة اللبنانية وقال إننا نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت.
3: هذا استمرار لما تم الإعلان عنه في مرفأ بيروت. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت الشحن البحري والشحن الجوي، اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة الشحن البري، ونحن دائما نقف إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
0: هذه الخطوة الجديدة يراد لها أن تجمع بين تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب وتسريع حركة التجارة بما يعزز دور الدولة ويحمي الاقتصاد الوطني. من معبر المصنع الحدودي تراز الخوري، صوت لبنان.
4: وفي مرفأ بيروت عقد وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي اجتماعا أكد في خلاله المدير العام للمرفأ مروان النفي أهمية التعاون مع الاتحاد والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة فضلا عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافق العالمية. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل اللي استقبل في البيت المركزي سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة تعارف، وجرى البحث في العلاقات اللبنانية السعودية وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله. وأكد رئيس الكتائب على أهمية الدور الذي تطلع به المملكة في دعم لبنان مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين بما يخدم مصلحة لبنان استقراره وسيادته. كما تمنى الجميل للسفير الدوسري التوفيق في مهامه الجديدة معربا عن أمله في أن تسهم مهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات. تلقى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميريز، هنأه فيها على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف معتبرا أنها خطوة جيدة جدا وتعكس التزام لبنان بموائمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية، كاشفا عن استئناف الصندوق اجتماعاته في بيروت في منتصف أيلول المقبل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام استقبل رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل الداف، حيث جرى عرض للأوضاع أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية والحاجات الأساسية التي تتيح لهم الاستمرار في أرضهم. في هذا الوقت المحامي أنطون شختور اعتبر أن ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات بيئية وثقافية يستدعي الشكوى العاجلة، وقال لصوت لبنان:
5: هذا لا يمنع من أن الهيئات والمنظمات والنقابات اللبنانية المستقلة عن الدولة من أن تتوجه باعتراضات وشكاوى ضد إسرائيل أمام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ الأساسية القانونية في ميثاق الأمم المتحدة الذي لبنان عضوا مؤسسا فيه.
4: الوزير مكي يجول في طرابلس والتفاصيل مع روع الرفاعي.
6: في إطار دعم المؤسسات والبلديات المحلية وتعزيز دورها في المسار التنموي والتحول الرقمي ضمن برامج ومشاريع وزارة التنمية الإدارية، جال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في طرابلس، حيث استهل زيارته بلقاء رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمي، وانتقل إلى سرايا طرابلس حيث التقى محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس وأعضاء المجلس ورئيس المنطقة الاقتصادية خاصة الدكتور حسان ضناوي للبحث في الملفات الإنمائية والإدارية ذات الصلة. كما زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال والتقى رئيسها توفيق

0: دبوسي، ثم توجه إلى دار الفتوى حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. واختتم مكي جولته في طرابلس بزيارة معرض رشيد كرامي الدولي، حيث التقى رئيس مجلس إدارته الدكتور هاني الشعراني وقام بجولة على الدراجات الهوائية في أرجاء المعرض، مؤكدا أن المشاريع الجاهزة في طرابلس تسلج القلب.
1: بدي أتشكر رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي اللي خلال أقل من سنة هو ومجلس إدارته أنجزوا الكثير، وما شهدناه من مشاريع جاهزة للتنظيم فعلا شيء يثلج القلب. أنا بدي هني وهني هالمجلس الإدارة وهني حالنا، لأنه يلي بدو ينتقد قليل التعيين من قلو
2: Good afternoon in Sydney. There's a crash being cleared on the Great Western Highway in the Blue Mountains at Falcon Bridge. Eastbound traffic affected at St. George's Crescent. Otherwise in Melbourne, there's a crash being cleared on the Monash Freeway heading outbound at Narrabri North Road. The right-hand lane is closed and heavy delays back to Heatherton Road. That earlier collision on the Monash Freeway outbound at Jackson's Road has now cleared. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Toomey Australia.
3: من جولة أخبار الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الجمعة 21 من شهر آب أوغست بسيدني، درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 22، على صعيد ملبن 16. منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان أولى القصة بس عبر أثير راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. رئيس المصري الأردني ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم من شوار الدراف شان بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2MA 1638 ATM. وصلنا الى تريليون دولار أسترالي رسميا. بشرة سارة الى الشعب الأسترالي العظيم. الدين العام وصل رسميا الى تريليون دولار أسترالي هذا اليوم. بونسوار لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. صباح الورد لسانت لوفونت. هالاغنية سمعنا لألا عبر اثير راديو 2ME ومن استديوهاتنا. بدي لكم مساء الورد.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: وهيك بتعمل هيك للفنان زياد الرحباني. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
1: Check 'em out.

واجدد الاغاني عبر 2ME Australia. X X X X X

0: أم توجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الخمسة ونص بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم واشنطن بانتهاج إرهاب اقتصادي يهدد الاستقرار العالمي ويعكس فشلا متراكما في سياسة الإدارة الأمريكية. القاهرة والدوحة تدعوان واشنطن للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق غزة. والرئيس الأمريكي يعلن عزمه لقاء الزعيم الكوري الشمالي في وقت لاحق هذا العام.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة بالملف الإيراني، حيث تتصاعد نبرة التصريحات بين واشنطن وطهران مجددا، وذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. فيما رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي باتهام واشنطن بانتهاج إرهاب اقتصادي يهدد الاستقرار العالمي ويعكس فشلا متراكما في سياساتها، مضيفا أن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. هذا واعتبر المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الخنق الاقتصادي قد يكون أكثر تأثيرا فقط عندما يتم إغلاق جميع الممرات التي تمثل متنفسا اقتصاديا لإيران. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
3: الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لا يجدي. الخنق الاقتصادي نعم يجدي. مجرد عقوبات، مجرد مضايقات، هذه النظام الإيراني لا تعنيه ولا تؤثر عليه. أما الخنق الاقتصادي بمعنى ضرب جزيرة خرج، بمعنى وقف الاستيراد من إيران، بمعنى إيجاد بديل عن مضيق هرمز، العقوبات الكاملة، الحرب الاقتصادية الكاملة بمعنى الخنق الاقتصادي، نعم هذا ممكن أن يجدي. أما الضغط لوحده فلا يجدي، لا يجدي. هذا النظام لا يهتم بحياة مواطنيه أبدا ولا بوضعهم الاقتصادي، يهتم بنفسه بوجوده. إذا الخنق الاقتصادي أدى إلى خنق النظام، نعم سوف يتأثر وسوف يخضع. خنق وليس ضغط.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وأكد العبودي على أن الحكومة العراقية ماضية في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. بدوره أعرب قليباف عن دعم إيران للخطوات المتخذة في إطار وضع إطار قانوني ينظم السلاح تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. دعت مصر وقطر اليوم الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمدينة العلمين المصرية. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لقاء نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ بون، وهو ما يعيد الأنظار إلى العلاقة المعقدة بين البلدين. مها الصالح.
4: في خطوة تعيد ملف العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى الواجهة، أعلن دونالد ترامب عزمه لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال هذا العام، بعد مؤشرات على محاولة الإدارة الأمريكية إعادة فتح قنوات الحوار مع كوريا الشمالية. وقد قال ترامب في وقت سابق إن كيم رد على مبادرته لإجراء محادثات ووصف التطورات بأنها إيجابية للغاية من دون الكشف عن معطيات أكثر وعن طبيعة الاتصالات بين الجانبين. وفي خطوة اعتبرت إشارة إلى بيونغ يانغ، أمر ترامب بتقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، والتي ستنتهي يوم الجمعة بدلا من 27 من الشهر الجاري، مشيرا إلى علاقته الجيدة مع كيم. وسبق لدونالد ترامب وكيم جونغ أون أن التقيا 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي، لكن المفاوضات انهارت لاحقا بسبب الخلاف حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
1: أعلنت الولايات المتحدة أن مواطنا أمريكيا معتقلا في الصين بتهمة التجسس يحتجز تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحه مع مواطن أمريكي آخر. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: Good afternoon in Sydney. Couple of broken down trucks, one in Cogra heading south on the Princess Highway at Stubbs Street, the other at Prospect on the M4 motorway at Prospect Road. Otherwise in Melbourne, a crash being cleared on the Monash Freeway heading outbound at Narrabri North Road, one lane out of action and delays back to Eastleigh. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tour Me Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان زياد برجي وبنرجع منكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان ملحم زين، بذكر بأحوال طقسنا لليوم. بسدني درجات الحرارة وصلت ل 22، على الصعيد ملبن 16. اليوم 21 من شهر آب أوغست، وبون ويكند لألكم نهاية الأسبوع يوم الجمعة، وبدي أتمنى لكل مستمعينا يا رب تكونوا هيك عم تويل. هو ويكند كتير حلو هادي ورايق. نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية.

0: متابعة بيرفتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو بيرفت إذاعة QME 1638 AM. تحديات متزايدة تواجه المطاعم والمقاهي في أستراليا. تشهد بعض المطاعم والمقاهي ومحال الوجبات الجاهزة في أنحاء أستراليا ضغوطا ماليا متزايدة وسط ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحفاظ على استمرارية بعض الأعمال. ويحذر محللون من احتمال استمرار الضغوط على القطاع الضيافي خلال الفترة المقبلة. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفتي ذات QME 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
5: كتير حلوة هالأغنية، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام للفنان راغب عليمي. اديته رنة وما كان يرد.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من وفيكم فيها بعد لحظات مع دودي هون راديو 2ME. مساء النور.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. بين الفاتيكان والجنوب المشهد متكامل ومتناقض شئان، ففي عاصمة الكسلكة دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو موقف تظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لون 14 وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وقد كان عون واضحا جدا عندما دعا البابا والكرسي الرسولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحاب جيشها. بالتوازي، إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني في عدد من البلدات الجنوبية. البداية من الوقائع الميدانية جنوبا، فالإسرائيلي في قلب المرحلة الثانية وعلي طاهر باب النهاية، فهل تنفجر الحرب مع إيران بعد إتمام المهمة؟ المزيد من التفاصيل مع رامي نصار.
1: تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى حد بعيد عالقة في أنفاق علي الطاهر. للمزيد ينضم إلينا الجنرال فادي داوود لتفصيل كل هذا الواقع الميداني والسياسي والعسكري على الأرض. جنرال أهلا وسهلا فيك. إذن كيف يمكن تفسير التقدم الإسرائيلي على الأرض في الجنوب اللبناني وإلى أين سيصل؟
2: بالواقع الجنوب اللبناني استنادا إلى الحواجز الجغرافية الطبيعية واستنادا إلى اجتياح عام 82، يمكن تقسيم الجنوب إلى ثلاث قطاعات من الشرق إلى الغرب. لا. القطاع الأول يبدأ من الحدود الدولية للبنان أو ما يسمى بالخط الأحمر الذي يلي الخط الأزرق، هو خط تلال، وصولا إلى نهر الليطانة وهي المنطقة الصفراء أو خط الأصفر اللي حاليا الإسرائيلي متمركز فيه. لا. القطاع الثاني هو من النهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني، وقوام النقطة الأساسية اللافتة فيه هي النبطية وامتدادها شرقا وامتداد النبطية غربا. وبهالبقعة الجغرافية يوجد تلة علي الطاهر وعندنا تلة البوفور
1: يلي
2: عم نشوفهم. هالتلتين بيحكموا المنطقة بشكل كتير واضح. بوفور صار مع الإسرائيلية، علي الطاهر لازال هنالك اشتباك. علي الطاهر لماذا مهمة؟ علي الطاهر عنده ثلاث ميزات أساسية.
1: نعم.
2: مهمة ونقطة أولى كموقع جغرافي.
1: نعم.
2: ثانيا مهمة علي الطاهر عنده منشآت تحت الأرض، ويقال أنه عماد أربعة موجودة هناك. نعم. والعماد أربعة هي أهميتها أنه منشأة قيادية مرتبطة بفيلق بدر وليس مرتبطة بحزب الله.
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة جغرافيا من علي الطاهر يمكن الدخول إلى القطاع الثالث اللي هو من نهر الزهراني إلى نهر الأول،
1: ممتاز، عبر الريحان يعني وعبر كل هذه المنطقة وإقليم التفاح.
2: إذا بده يدخل على القطاع الثالث بده يحتل النقاط الحاكمة بالقطاع الثالث. نعم. اللي هن جبل الريحان واللي هن إقليم التفاح. من جبل الريحان أيضا يؤمن مدخل البقاع ويسيطر على مدخل البقاع.
1: طيب يعني متوقع جنرال ما يوقف عند هذه المرحلة الثانية اللي هو موجود فيها وإن حسم موضوع علي الطاهر؟
2: بالواقع الإسرائيلي كان متابع تقدمه وشفنا تم إيقافه في منتصف العمل العسكري. العسكر ما بيوقف بمنتصف المرحلة، إما بيتراجع لورا إما بينهي المرحلة. علي الطاهر عليها قصف طائرات، عليها قصف مدفعي، عليها قصف مسيرات انقضاضية، وعم تشتغل عليها عناصر قوات خاصة إسرائيلية من مجموعة الإيجوز ومن مجموعة مجال. هالعمل المركز على علي الطاهر مع الواقع الجغرافي اللي شرحناه بأشر أنه الإسرائيلي سوف يتقدم لاحتلال القطاع الثالث لإحكام سيطرته على الجنوب وعلى مدخل البقاع.
1: يعني سيفجر علي الطاهر، هذا اللي بنفهمه، سيحكم السيطرة
2: حتى على يحكم الطاهر. سيطرته على. نعم. علي الطاهر حتى نقدر حاليا علي الطاهر تحت سيطرة نارية للإسرائيلية. بس

0: تقدم طولية. بعد تقدم طولية مربوطة بشبكة طرقات توصلوا على بقعة لوجستية. يعني هالتمركز هيدا إضافة إلى التغيير الديموغرافي اللي عملوا بالجنوب، إفراغ السيل جنوب من السكان والتدمير العسكري، هذا كله بأشر إقامة طويلة
1: ومرتبط بموضوع السلاح طبعا والمفاوضات السياسية تاليا والخطوات المطلوبة من الدولة اللبنانية. أخيرا بسألك جنرال، هل تتوقع أن تفجير علي الطاهر أو حسم هذه المعركة أن يستدرج ردا إيرانيا، أو ممكن أن تبقى معركة مضبوطة أو برد حزب الله لتكبير الخسائر؟
0: الحزب بالقوة اللي هو موجود فيها قد أو تكاد تكون الورقة الأخيرة بإيد الحزب أنه يضربها،
1: يعني بيستنفذ ما تبقى من قدرات في علي الطاهر.
0: هون السؤال، هل تقوم إيران باستنفاذ طاقة الحزب المتبقية بمعركة مثل علي الطاهر؟ وهي عم بتقول انه علي الطاهر او الحزب عم بيقول انه علي الطاهر جرى تكبير حجمه منها هالقد اساسية. والحل التاني اللي ممكن تقولها هي ترد بالمباشرة وردها بالمباشرة بالوقت اللي هي عم تتفاوض مع الامريكي، سوف يشعل المنطقة من جديد.
1: شكرا لك الجنرال فادي داود على كل هذا التفصيل وهذه المعطيات. شكرا جنرال. اذن عند علي الطاهر تبدو العقدة واضحة، حزب الله يرفض تسليم المنشأة للجيش اللبناني من دون ضمانة واضحة بأن إسرائيل لن تدخلها لاحقا، فيما تصر إسرائيل على أن تكون قادرة على دخول الموقع أو الإشراف على ما يستخرج منه وتفجيره على غرار ما حصل في أنفاق أرنون، أو على الأقل التحقق بنفسها من خلوها من السلاح. وبين رفض الحزب وأسرار إسرائيل، تحول الابتلال علي الطاهر من نقطة عسكرية إلى بوصلة سياسية تحدد حدود التفاوض على إيقاع المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: في السياق، شهد محور تلال علي الطاهر وموقع الدبشة ودوحة كفر رمان في النبطية تصعيدا إسرائيليا لافتا، مع تسجيل 8 غارات جوية منذ منتصف الليل وسط قصف مدفعي استمر حتى ساعات الصباح، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وفي الجهود السياسية الحثيثة، رئيس الجمهورية يحمل ملف الجنوب معه إلى الفاتيكان ويلتقي البابا لون 14. رئيس الجمهورية جوزيف عون في الفاتيكان للقاء البابا لون 14 ومعه ملف الجنوب اللبناني بكل تعقيداته. عون وضع البابا في أجواء التطورات اللبنانية ولا سيما التصعيد الإسرائيلي المستمر والمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بواسطة أمريكية، وتأتي زيارة في وقت يمر لبنان بوضع حساس بحاجة إلى كل المساعي الدولية لوقف الحرب. ومن الفاتيكان، طلب رئيس الجمهورية دعم الكرسي الرسولي للبنان في مسار انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة بما يتيح إعادة النازحين وإطلاق ورشة الأعمار، إضافة إلى تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية. كما حضر ملف الاستقرار والسيادة ودور الدولة والجيش، فضلا عن مستقبل قوات اليونيفيل والضمانات الدولية المطلوبة للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، رحب الفاتيكان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تعترض تنفيذه. وكان الرئيس عون قدم للأب الأقدس تمثالا نصفيا للطباوي البطريرك ليس لحويك يتضمن ذخائره. لقاءات عون شملت أيضا أمين السر في دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين، ويأتي ذلك استكمالا لحراك دبلوماسي هدفه حشد الدعم الدولي قبل انتقال الرئيس إلى روما لاستكمال لقاءاته الجمعة، وفي مقدمها مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وكبار المسؤولين. في هذا الوقت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف حزب الله بما في ذلك إعادة تصنيفه منظمة تابعة لفيلق القدس على خلفية أنشطة نفذها نيابة عن الحكومة الإيرانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله، مضيفة أن الحزب وحلفائه يستغلون أساليب تمويل تشمل تهريب النفط والشحن غير المشروع وتهريب الأموال. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستهدف كل الشبكات التي تمكن حزب الله من تهديد السلام وتقويض سيادة الدولة اللبنانية. قضائيا، أفادت معلومات موقع MTV بأن قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر أصدرت قرارها الظني في جريمة قتل منسق قضاء جبيل في القوات باسكال سليمين. وتوصلت التحقيقات إلى أن ما حصل مع سليمين نجم عن دوافع تندرج في إطار القتل المتعمد والتعذيب والخطف من قبل مجموعة مسلحة، إذ أظهرت التحقيقات تعرضه

0: ضرب المبرح وتعذيبه ووضعه في صندوق السيارة ما أدى إلى وفاته قبل بلوغ الحدود اللبنانية السورية. وبحسب المعلومات أحالت القاضية الأسمر المتهمين على محكمة جنايات جبل لبنان وادعت عليهم بجرائم القتل المتعمد والخطف وتأليف عصابة أشرار. والمتهمون بقتل سليمان وفق ما ورد في القرار الظني هم السوريون مجاهد خالد غزال، محمد حسن الخالد، بلال محمد دلو، جعفر حمد جهجاه، اسماعيل محمد جهاد محفوظ ونور محمود سليمان. وفي أول تعليق لها على صدور القرار قالت زوجة سليمان مشلين وهبي لموقع MTV أن العائلة كانت تنتظر صدور القرار الذي كشف الجزء الأكبر من الحقيقة، مشيرة إلى أن القاضية أسقطت كل روايات السرقة. وشددت وهبي على أن العائلة تأمل في أن تظهر دوافع هذه الجريمة، مؤكدة أن لديها كل ثقة بالقضاء الذي أنصف العائلة وباسكال سليمان من خلال بدء خطوات محاسبة المجرمين. إعلاميا وفي جريدة الأخبار، لا يبدو الخبر الكاذب زلة عابرة بل نمطا يتكرر من مقال إلى آخر. واليوم يعيد مقال جديد المشهد نفسه، معلومات خاطئة، تناقضات وادعاءات بلا مصادر. فهل نحن أمام صحافة تخطئ أم أمام تضليل يسوق على أنه صحافة؟ تقرير ماريو دويري.
1: 27 مسار قضائي واستأنيه من السجل العلني طالت جريدة الأخبار أو رئيس تحريرها أو صحفيين فيها، من بينهم 6 أحكام منشورة على الأقل تضمنت نشر أخبار كاذبة أو خاطئة. واليوم هالمسار بعده مستمر بمقال البزنس مع الصواريخ يلي نشرته الأخبار بقلم رئيس تحرير إبراهيم الأمين، حيث رصد تدقيقنا 12 نقطة بين معلومات خاطئة، تناقضات داخلية وادعاءات بلا مستند. المقال بيربط بين الحرب الأمريكية والبزنس وبيعتبر أن الصواريخ عم تفتح الطريق لعقود الشركات الأمريكية ودوائر الرئيس ترامب. أما تدقيقنا فمش بهالقراءة السياسية بل بالأرقام والصفقات وملكية الشركات يلي بني عليها المقال. بالأرقام غلاف الصحيفة بيعلن عن عقود 174 شركة أمريكية ب 300 مليار دولار بسوريا والعراق، بس البيان الرسمي المرتبط بالقمة العراقية الأمريكية بيوثق أكثر من 50 اتفاق ومذكرة تفاهم بقيمة تتخطى 60 مليار دولار، وما بيحكي عن 174 عقد. أما بسوريا فالمقال بيذكر حوالي 125 مليار دولار بلا مصدر عام أو لائحة عقود بتثبت الرقم. وحتى بالرياضيات الابتدائية ما ظبطت الحسابات مع إبراهيم الأمين، فخلينا نعملها عنه. أكثر من 200 مليار بالعراق زائد 125 مليار بسوريا بحسب أرقامه بيعطوا أكثر من 325 مليار، مش 300 مثل ما كتب على الغلاف. ومن الرياضيات للثقافة العامة النتيجة مش أحسن، فلائحة 174 شركة أمريكية يلي حكيت عن الأخبار بتضم شركة
2: In Sydney, we've got a broken down truck in Kogarah heading south on the Princes Highway at Stubbs Street. In Melbourne, a crash rollover being cleared on the Tullamarine Freeway inbound on the ram to the Ring Road with only one lane open. Also getting reports of a crash on the Hume Freeway inbound at Craigieburn Road. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
3: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 to AME Australia. Saint Laciosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

موجي لموتي بعد مشوارنا من عند سانت لوفانت بهالاغنيه الحلوه سمعنا لها عبر اثير راديو تي ام اي. برجع لعنكم مستمعينا تالكد مسا النور من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 ام تي ام اي اوستراليا. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني لنهايه الاسبوع، وصلت درجات الحراره ل 22 بموبن 16، بكره السبت درجات الحراره بسيدني مثل اليوم 22 درجه وبموبن كمان مثل اليوم 16. انتم برفقه الموجي 1638 اي ام تي ام اي اوستراليا. مروح مباشرة لعند الفنان جوزيف عطية عبر أثير راديو 2 ام اي.

0: من عند الفنان جوزيف عطية. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: This is 2ME Australia.

0: بعدنا متابعين برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام لأمسية الجمعة. حان وعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار من بعد فاصل استراحة كتير قصير. منروح تنتعرف أنا وإنتو سوا لعند الزملاء بغرفة الأخبار على آخر وأهم المستجدات. Today's best variety. This is my radio.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia. عندكم مشاكل أنانية مش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
4: Yeah. 24/7, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Thanmaya Navada with the top stories. The Sydney Swans AFLW captain says the team is incredibly disappointed by the scandal involving the club. Five men's players were stood down for breaching club standards by drinking and bringing adult entertainers to their Melbourne hotel on Sunday. The club's decision is not related to the sexual assault allegation currently being investigated by Victorian Police, for which no arrests have been made nor charges laid. A lawyer representing the two women involved in the scandal says his clients intend to seek damages for pain and suffering following the incident. A Perth man has appeared in court after being charged with threatening to kill Pauline Hanson. 47-year-old Anton Raymond Illich is accused of threatening the life of the One Nation leader by posting on social media that he'd hunt her down and kill her. Mr. Illich, who is representing himself, admitted it was stupid crazy and told the court he did it because he wanted to shut down his Facebook account. And the Federal Greens say reports members of a Christian sect paid far-right figures across the country to heckle candidates threatens to significantly undermine Australia's democracy. Nine newspapers are reporting such figures were paid to track and heckle Labor, Greens and independent candidates. The director of the Plymouth Brethren Christian Church told a committee hearing into last year's federal election that the reports are a complete lie. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: الثامنة صباحا بتوقيت باريس. وهذا موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. إليك سليمان.
8: شكرا نبيل، صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياتها على مستقبل حل الدولتين. هذا ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة سكنية استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف إلى الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية، تهديدات رفضتها طهران واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. هذا وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كيبلر أن 7 سفن شحن أبرحت عبر مضيق هرمز أمس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق. في اليمن، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. في تونس، تظاهر المئات في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات متزايدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن السجناء السياسيين. قال سيرغاي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع موقع news.ru الإخباري نشرت اليوم، إن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا شرط أن تعكس الواقع على الأرض، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفاهمها لموقف روسيا. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس المنظمة مع نهاية السنة الجارية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبي الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم مع
0: من جولتنا الإخبارية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، بذكر بأحوال طقسنا بكرة السبت. درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 22 على الصعيد، نوبن 16 هون راديو 2ME 1638 AM. مستنور

0: الموجة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات التيو ام اي 1638 ام. رح تشملك زيادة دفعات سنترلينك نعم الشهر القادم بأيلول سبتمبر بعشرين من الشهر شهر 9 رح يكون في زيادة من دفعات سنترلينك. وهيدي زيادة تشمل دفعات البنشن والكيرز يلي رح تكون زيادة $36.80 كل أسبوعين للعزابي، أما للمتزوجين $27.80 كل أسبوعين. بقية الدفعات سيتم زيادتها بين $16 و$20 لكل أسبوعين، وهي الدفعات الآتية مثل دفعات الباحثين عن العمل Job Seekers، دفعات Youth Allowance، دفعات Parenting، دفعات Study. كما سيتم أيضا زيادة دفعة مساعدات للإيجار، هذه الزيادة تحصل مرتين بالسنة في شهر 3 وشهر 9. وأكيد كل هيدا والزيادات هيدي اللي رح تصير بسبب التضخم لا تتناسب مع الرواتب. تعتبر هذه الزيادة الأكبر في دفعات السنترلينك منذ العام 2023. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتبه سوا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: مع الفنان راغب علامي نتابع برفقتكم هون راديو 2ME 1638 AM.

HD Pure Digital Surround Stereo. Get the app now. 2ME.com.au.

0: أم نتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ونرجع منتبع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. بس النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أنه مستعد لضرب إيران 100 مرة، ويشدد على أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية. ومع بدء الضغوط الاقتصادية الشديدة على إيران، نائب ترامب يؤكد أن طهران سترضخ في النهاية. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف تجمعات للحوثي وقياداته بالطيران المسير. قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن اكتمال الدمج في مؤسسات الدولة السورية. الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات، ويؤكد أن الخطوة تهدد حل الدولتين. أهلا بكم. نبدأ النشرة من تطورات حرب إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم القضاء بشكل فعلي على إيران وقادتها، مؤكدا أن قدرتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة جدا. ترامب أشار أيضا إلى أن إيران تمتلك مسيرات لكن عددها محدود للغاية مقارنة بما كانت تملكه قبل 5 أشهر. هذا وأكد ترامب أنه لم يكن لديه خيار سوى ضرب إيران، وأنها توجد حاليا في وضع سيء.
1: Now it's very hard for them to knock out anything. They're in bad shape. They have inflation that's 300%. Their currency is valueless. You know, it's virtually valueless. Sure. Their military is not being paid. So they're in bad shape. But the key, the reason I did it, and we had no choice, and I would have done it again 100 times, they cannot have a nuclear weapon, and they won't be having a nuclear weapon. We've been very effective. We've wiped them out, militarily wiped out. Now they have some missiles. They have some drones. Their capacity to build them is very low right now compared to what it was 5 months ago.
0: وبخصوص الإنزال الاقتصادي كما وصفه ترامب، شدد نائبه جي دي فانس على أن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وقال فانس في تصريحات صحفية إن تجديد الضغط الاقتصادي على إيران سيغير حساباتها نحو إبرام اتفاق، وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. وبشأن مضيق هرمز، قال فانس إن أمريكا قامت بتأمين مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق. وقال إن أمريكا ستعمل على تأمين مرور المزيد من شحنات النفط حتى ضمان ألا تستخدم إيران المضيق كسلاح. من جانبه، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات NBC أن الضغط الاقتصادي سيحد من قدرة إيران على تحريك وكلائها ودفع رواتب جيشها.
2: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision, and we are going to squash the economy of this murderous regime, which that will curtail their ability to project power through their proxies. It will mean that they cannot pay the military.
0: بيسنت أكد أيضا أن واشنطن ستتخذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تواصل ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتحديد مواقف حلفاء واشنطن.
2: The economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. And we are going to them and saying, you are either with us or against us. You want this murderous regime to end. And if you insist on doing business with them, either transferring money, buying their oil, doing seaborne ship transfers, then the U.S. Treasury and the U.S. government, they will put its full might and force toward enforcing against you.
0: في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، معتبرة أنها تستهدف الشعب الإيراني بشكل مباشر وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وفق بيان للوزارة. وأوضحت الخارجية أن واشنطن تواصل النهج ذاته رغم ثبوت عدم جدواه، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها ولن تجلب سوى التداعيات السلبية على الولايات المتحدة نفسها وفق نص البيان. معنا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات

0: السياسي. الآن عملية الحشد إذا نجحت، الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الدول المحادة وهي 7 دول بالأساس بريا مع إيران، والتي تتبادل التجارة مع إيران، إيران تستورد تقريبا 125 مليار سنويا من المواد الغذائية مثل القمح والذرة والمواد التكنولوجية، وتصدر تقريبا 52 مليار من المواد الكيميائية والمعادن وما شابه ذلك. نتحدث عن ما غير النفط والغاز، وإنما 7 دول تؤمن شريان حيوي لإيران في عمليات الاستيراد والتصدير، حتى إيصال النفط بالقطارات إلى الصين يتم عن طريق أيضا دولة محادية لإيران. فهي عملية إدارة الصراع وعملية حشد الجديد، عملية الحشد الواسعة والضغط التي تحدث عنها مسؤول البنك المركزي الأمريكي، وهي عملية الحشد أن كل الدول ستساهم في عملية الحصار.
1: طيب كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع دولة مثل الصين؟ يعني الصين أكثر من 80% أو تقريبا 80% مع إيران والتبادل التجاري وغيرها، بالتالي كيف يمكن للولايات المتحدة معرفة حلفائها؟ هل سيكون ذلك يعني موجودا على طاولة النقاش في الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة؟
0: يعني أولا الصين ليست محادة بريا لإيران، يعني إذا تم إقناع الدول التي هي تقع بين إيران بريا بين إيران والصين في أن تلتزم مثل باكستان على سبيل المثال، فبالتالي يمكن أن تكون فاعلة في قطع الشريان، ولكن ليس بالسهولة إقناع الصين، لأنه أيضا مصلحة الصين إشغال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية السياسة العامة الآن لنتخلص من إيران، أو نضغط على إيران لضرب الصين، أو لنحاصر لنضرب نخلص من الفاتورة مع الروس لنتفضل الصين. فبالتالي الصين تدرك أن الهدف القادم في السياسة الأمريكية في عملية الحصار والصراع. قد يكون هناك مفاوضات في موضوع الشرائح، موضوع الذكاء الاصطناعي وما شابه ذلك، ولكن لا أعتقد أن الصين ستكون هدف سائد.
1: طيب ولكن ليس فقط
0: 80% من النفط،
1: وليس فقط النفط هو السلعة الوحيدة التي إيران ربما تدير بها المعركة من خلال الحصول على هذه الأموال، أيضا العملات المشفرة وغيرها.
0: نعم، هذه مسألة أيضا هي مسألة مصرفية، مسألة تكنولوجية. يعني الآن حتى بالذكاء الاصطناعي يمكنك أن تراقب دخول الأفراد ودخول الدول من خلال إعطاء بيانات المصاريف والدخول والنشاطات المختلفة. نعم هناك اقتصاد الظل. إيران تعاملت مع العملية لسنوات، ما يسمى الاقتصاد الطوارئ أو اقتصاد الحرب، فهي مدربة على ذلك، ولديها البنوك التي لا يمكن إفهامها على أنها إيرانية، أو بعض الأرصدة أو بعض النشاطات والشركات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن من خلال الذكاء الاصطناعي ومن جهازات الاستخباراتية يمكن الوصول إليه.
1: شكرا جزيلا لأستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. نبقى في إيران، وفي أول تحرك بارز منذ توليه منصب المرشد الأعلى أجرى مجتبى خامنئي تعيينات في المناصب الأمنية الإيرانية الرئيسة، مستعينا بشخصيات من الحرس القديم، في ظل مؤشرات على تبدل في نهج طهران تجاه المواجهة مع الولايات المتحدة.
2: وسط تحولات لافتة تطال مفاصل الأمن الإيراني، يضع مجتبى خامنئي أولى بصماته منذ توليه منصب المرشد الأعلى، بدفع شخصيات مخضرمة وموالية من الحرس الثوري إلى مناصب رئيسية، في مؤشر على استعداد طهران لمواجهة أطول وأكثر تشدداً مع واشنطن. لسد الشواغر التي خلفتها الحرب وبسبب مقتل عدد من المسؤولين، اختار خامنئي لهذه المواقع قيادات من الحرس القديم المعروف بمواقفه الصدامية مع الولايات المتحدة. ومن أبرز هذه التعيينات محسن رضائي الذي تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بعدما قاد الحرس الثوري خلال 80ات و90ات القرن الماضي. وعين حسين طائب قائدا لقوات البسيج المسؤولة عن الأمن الداخلي بعد نحو عقد ونصف العقد على رأس استخبارات الحرس الثوري. أما وحيدي وزير الداخلية والدفاع السابق فأصبح ثالث قائد عام للحرس

0: الثوري في أقل من عام. فيما انتقل علي عبد الله من قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى رئاسة أركان الجيش الإيراني، ومنذ مقتل والده في بداية الحرب لم يظهر مجتبى علنا حتى الآن، ولا تزال شكوك تحيط بصحته ومدى نفوذه داخل النظام، بينما يبقى أثر القرارات الجديدة موضع اختبار في المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد انقضاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق.
1: نواصل من الوضع في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن التي عبرت المضيق انخفض أمس الخميس مقارنة باليوم السابق.
2: من يوم ليوم للفنانة هدى، هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي من غرفة الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 7 عبر أثير راديو 2ME. نتابع برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم 21 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بكرة السبت، درجات الحرارة بسيدني بتوصل 22-16 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف، وكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

0: متابع برفقكم اخر ساعه من مشوار درايف تايم بروجرام عبر اثير راديو 2 ام اي. انتم برفقه الموجه 1638 ايام. بدي اخبرك المستمعين عن الحموضه وقديش في عالم عم تعاني من الحموضه ليلا. واكيد رح اعطيك شويه هيك معلومات لتجنب هالحموضة هيدي وخصوصي بالليل. نعم هيدي تعديل وضعية النوم، لازم تجربوا تعديل وضعية النوم. النوم على الجانب الأيسر قد يساعد على تقليل ارتجاع الحمض والحموضة ليلا مقارنة بالنوم على الجانب الأيمن لدى بعض الأشخاص، كما قد يساعد تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم باثنين أو ثلاث ساعات، رفع الجزء العلوي من الجسم قليلا عند الحاجة، تجنب الأطعمة والمشروبات التي تثير الحموضة لديك. وإذا كانت الحموضة متكررة أو شديدة فلا تعتمد على تغيير وضعية النوم بس، واستشير الطبيب لتقييم السبب. أكيد هذا السبب لازم له تقييم. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة ونرجع تنتبع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. Thank you.

منك يا بيروت. هالأغنية رح اسمعها سوا لفناني يارا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أنه مشاركة الأسرار, مشاركة الأسرار والمشاعر الخاصة قد تسرع العلاقة العاطفية, لأنه الإنسان عندما يشعر بأنه مفهوم ومقبول وآمن مع شخص ما يزداد تعلقه به ويصبح أكثر قربا منه نفسيا وعاطفيا. بصور لكم من جديد, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. بسمع هلأ الفنانة يارا.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: الفنان جوزيف عطين وتابع برفقتكم آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: دعايات أقل، موسيقى أكثر.
4: And the best local talkback.
3: بس على 2ME.
4: Only on 2ME.
3: 2ME.

0: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درام تايم بروجرام لأمسية الجمعة 21 من شهر أوغست آب. بدي وصل تحياتي لك المستمعين وبدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تيو ام اي. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8, ومن بعد أخبارنا بتتابعوا المشوار مع الزملاء. دلوا بألف خير وبون ويكند.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME, Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Maya Narvada with the top stories. A lawyer representing two of the women involved in the Sydney Swan scandal says his clients are in hiding after receiving threatening messages from the public. Several adult entertainers are understood to have joined players at Melbourne's Pullman Hotel on Sunday night. Police are investigating a report of sexual assault, which the ABC understands centres on a player allegedly touching one of the women without her consent, though police are yet to make any arrests or lay charges. Federal authorities have arrested a 27-year-old Russian-Australian in Brisbane accused of foreign interference. Dual citizen Vladimir Teslov is alleged to have infiltrated the Ukrainian armed forces with the intention of gathering information for Russia's war against Kyiv. Australian Federal Police Commissioner Chrissy Barrett says authorities are currently looking through extensive mobile phone and computer records. And a US Army battalion is offering soldiers who re-enlist 4 days of extra leave so they can play the new Grand Theft Auto video game. So far, 20 of the 130 eligible troops have said yes to the deal. In exchange, they'll have to serve at least 2 more years. The November 19 release of Grand Theft Auto 6 is expected to be one of the year's biggest entertainment events. The last edition of the game came out 13 years ago in a series that sees players commit carjackings, battle police in shootouts, and attempt audacious heists. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. طهران أوراق ضغط أمريكية، ترامب يؤكد أن إيران تعيش أسوأ مراحلها بعد تقويض قدراتها الصاروخية ومقتل أبرز قياداتها. وتقارير تتحدث عن أدوات ضغط قد يلجأ لها ترامب خلال الأسابيع المقبلة. العراق مخارج بديلة عن هرمز، الزيدي يحذر من تداعيات استمرار إغلاق المضيق على العراق ويكشف عن تحرك لتوسيع تصدير النفط عبر موانئ دول الجوار. جنوب لبنان، السيادة والشرعية نواف سلام يؤكد منصور أن الجنوب يخضع أو يجب أن يخضع حصرا لسلطة الدولة، ويشدد على وحدة الجيش اللبناني ببسط سيادته على كامل الأراضي. في الظهيرة تتابعون أيضا، موسكو تؤكد انفتاحها على أفكار جديدة للتسوية مع أوكرانيا وتشدد على أن أي اتفاق يجب أن يتماشى مع الواقع الميداني وأهداف بوتين. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تمكنت من تقويض القدرات العسكرية لإيران، مشيرا إلى أن طهران تمر بوضع سيء من جراء الضربات العسكرية التي تلقتها. وقال ترامب في تصريحات إذاعية أن القوى العسكرية لإيران وقياداتها تعرضت لضربات قاسية، مؤكدا أن قدراتها على تصنيع الصواريخ باتت محدودة للغاية، ومؤكدا أن ما تمتلكه من طائرات مسيرة أصبح عددا ضئيلا مقارنة بما كان عليه قبل 5 أشهر. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا جدا في مواجهتها مع إيران، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للتحركات الأمريكية هو منع طهران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أنها لن تتردد في استخدامه إذا حصلت عليه. في الأثناء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن إيران مفلسة تماما، وأن الرئيس يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها بقوة أكبر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي تهديد جديد، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده تشهد مرحلة جديدة يعد فيها الضغط الاقتصادي الذي يمكن ممارسته على إيران الأداة الأكثر فعالية. وأضاف فانس أيضا أن المهمة ستكون صعبة لمحاولة إيران الرد بممارسة ضغوط اقتصادية على الولايات المتحدة حسب قوله. يأتي ذلك بينما توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بفرض أقسى العقوبات في التاريخ في خطوة أشار إلى أنها ستقلل من الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبرى جديدة. هذا وحثت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت الصين إلى الانخراط في الحملة إذا كانت ترغب في رؤية إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار الطاقة مجددا، مضيفا أن الأمر سينجح في إيران وأن بلاده ستسقط النظام الإيراني. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن على بلاده التخطيط

0: موجودة هناك منذ أشهر. أظهرت بيانات الشحن الدولية تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس مقارنة باليوم السابق، وأفادت بيانات شركة كابلر للتحليلات بأن 7 سفن بضائع عبرت المضيق، أي نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، إذ دخلت 4 سفن الممر المائي وغادرته 3. ولم تشمل السفن العابرة أي ناقلات عملاقة للنفط أو الغاز الطبيعي المسال، فيما عبرت ناقلة غاز عملاقة محملة بالبروبان والبيوتان المضيق. في العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا أمام العراق واقتصاده، مؤكدا أن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار الزيدي إلى أن الحكومة تمتلك أكثر من خيار لمعالجة المشكلات الاقتصادية والحد من تداعياتها، مضيفا أن العمل جار على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول عملية لمواجهة هذه التحديات. وأضاف أيضا أنه يتم العمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك توجه للتصدير عن طريق بانياس في سوريا والعقبة في الأردن. وختم بالتأكيد على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشددا على أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. إلى لبنان، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة أن يكون جنوب لبنان تحت سلطة الدولة. وخلال زيارة لمدينة سور شدد سلام على أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، وأن تحكم تلك الدولة أو تحكم تلك الدولة من قبل جيش واحد قوي.
1: إن معنى وجودكم اليوم في جنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة.
0: كما شدد نواف سلام على أن تعزيز الجيش يأتي في صميم عمل حكومته لاستعادة الدولة اللبنانية.
1: إن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندا ثانويا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه.
0: وتزامنا مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية لصور جنوبي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدل زون القريبة من المدينة، كما نفذ غارات جوية على أطراف بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل وعلى بلدة المنصورة ومرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، وشن قصف المدفعية استهدف أطراف بلدة ميفدون، ونفذ تفجيرات في بلدتي حداثة والطيرة في قضاء بنت جبيل. للمزيد ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة. نضال، يعني نقرأ من خلالك أو نطلع أولا على تفاصيل أكثر حول تنفيذ الجانب الإسرائيلي هذه الضربات، لكنها بهذه المرة توسعت بشكل أكبر نضال في الداخل اللبناني وفي الجنوب تحديدا.
2: صحيح عيسى، أولا لغاية الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانات حول هذه الاستهدافات في جنوب لبنان، ولغاية الآن حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن المصادر اللبنانية حدوث مثل هذه الهجمات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي عموما في الفترة الأخيرة ربما يعني يقلص من مستوى البيانات التي يصدرها عما يجري في لبنان، لكن عموما بالنسبة لإسرائيل هنالك حالة من التسخين ربما للجبهة اللبنانية، يعني في الأيام الأخيرة مزيد ومزيد من الهجمات. الجيش الإسرائيلي مستمر في عملية التدمير الممنهجة للقرى اللبنانية، والعنوان الأبرز هو تلة علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر التي ربما باتت رمزا بالنسبة للإسرائيليين لما يجري في لبنان وللحرب اللبنانية. في الأيام الأخيرة هناك تعتيم إسرائيلي على ما يجري هناك، لكن ما نفهمه من مصادر على الأقل رسمية وغير رسمية أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ببطء في تلك المنطقة، يحاول أن يحكم حصاره على تلك المنطقة، ينفذ هجمات كل الوقت، يمنع حزب الله من إيصال أو على الأقل

الأقل هذا ما تقول المصادر الإسرائيلية. محاولات للجيش الإسرائيلي لمنع حزب الله من إيصال أي تموين للقوات المحاصرة هناك واللافت

Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back with you on 1638 Twemmie Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day and, of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: 16:38 to Ami Australia, Sirin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. خليكن معنا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East. Tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. بين الفاتيكان والجنوب المشهد متكامل ومتناقض شئان، ففي عاصمة الكسلكة دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو موقف تظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البابا لون الرابع عشر وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. وقد كان عون واضحا جدا عندما دعا البابا والكرسي الرسولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحاب جيشها. بالتوازي، إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني في عدد من البلدات الجنوبية. البداية من الوقائع الميدانية جنوبا، فالإسرائيلي في قلب المرحلة الثانية وعلي طاهر باب النهاية، فهل تنفجر الحرب مع إيران بعد إتمام المهمة؟ المزيد من التفاصيل مع رامي نصار.
1: تبدو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى حد بعيد عالقة في أنفاق علي الطاهر. للمزيد ينضم إلينا الجنرال فادي داوود لتفصيل كل هذا الواقع الميداني والسياسي والعسكري على الأرض. جنرال، أهلا وسهلا فيك. إذن كيف يمكن تفسير التقدم الإسرائيلي على الأرض في الجنوب اللبناني وإلى أين سيصل؟
2: بالواقع الجنوب اللبناني استنادا إلى الحواجز الجغرافية الطبيعية واستنادا إلى اجتياح عام 82، يمكن تقسيم الجنوب إلى ثلاث قطاعات من الشرق إلى الغرب. لا. القطاع الأول يبدأ من الحدود الدولية للبنان أو ما يسمى بالخط الأحمر الذي يلي الخط الأزرق، هو خط تلال، وصولا إلى نهر الليطاني وهي المنطقة الصفراء أو خط الأصفر اللي حاليا الإسرائيلي متمركز فيه. لا. القطاع الثاني هو من نهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني، وقوام النقطة الأساسية اللافتة فيه هي النبطية وامتدادها شرقا وامتداد النبطية غربا. وبهالبقعة الجغرافية يوجد تلة علي الطاهر وعندنا تلة البوفور
1: يلي عم نشوفهم.
2: نعم. هالتلتين بيحكموا المنطقة بشكل كتير واضح. بوفور صار مع الإسرائيلية، علي الطاهر لازال هنالك اشتباك. علي الطاهر لماذا مهمة؟ علي الطاهر عنده ثلاث ميزات أساسية.
1: نعم.
2: مهمة ونقطة أولى كموقع جغرافي.
1: نعم.
2: ثانيا مهمة، علي الطاهر عنده منشآت تحت الأرض ويقال أنه عماد أربعة موجودة هناك. نعم. والعماد أربعة هي أهميتها أنه منشأة قيادية مرتبطة بفيلق بدر وليس مرتبطة بحزب الله.
1: نعم.
2: والنقطة الثالثة جغرافيا، من علي الطاهر يمكن الدخول إلى القطاع الثالث اللي هو من نهر الزهراني إلى نهر الأول،
1: ممتاز، عبر الريحان يعني وعبر كل هذه المنطقة وإقليم التفاح.
2: إذا بده يدخل على القطاع الثالث بده يحتل النقاط الحاكمة بالقطاع الثالث. نعم. اللي هن جبل الريحان واللي هن إقليم التفاح، ومن جبل الريحان ايضا يؤمن مدخل البقاع ويسيطر على مدخل البقاع.
1: طيب يعني متوقع جنرال ما يوقف عند هيدي المرحله الثانيه اللي هو موجود فيها وان حسم موضوع علي الطاهر؟
2: بالواقع الاسرائيلي كان متابع تقدمه وشفنا تم ايقافه في منتصف العمل العسكري. العسكر ما بيوقف بمنتصف المرحله، اما بيتراجع لورا اما بينهي المرحله. علي الطاهر عليها قصف طائرات، عليها قصف مدفعي، عليها قصف مسيرات انقضاضية، وعم تشتغل عليها عناصر قوات خاصة إسرائيلية من مجموعة الإيجوز ومن مجموعة مجال. هالعمل المركز على علي الطاهر مع الواقع الجغرافي اللي شرحناه بأشر أنه الإسرائيلي سوف يتقدم لاحتلال القطاع الثالث لإحكام سيطرته على الجنوب وعلى مدخل البقاع.
1: يعني سيفجر علي الطاهر، هذا اللي بنفهمه، سيحكم السيطرة
2: حتى هو على يحكم الطاهر. سيطرته على. نعم. علي الطاهر، حتى نقدر حاليا علي الطاهر تحت سيطرة نارية للإسرائيلية. بس لكن حتى تقدر تقول انه الإسرائيلي سيطر على علي الطاهر بده يبلش بتدمير الأنفاق.
1: اوكي، بالنسبة لموضوع الجنوب، هل يؤشر الوجود الإسرائيلي إلى بقاء دائم؟ يعني في يعني باقي واضح انه
2: إذا بنشوف شو اللي عم بيعمله الإسرائيلي كيف عم بيتمركز بالجنوب، بتقول انه عم بيمد إقامة طويلة. بداية ما عم بيشق مسالك تقدم لآلياته ولا لقواه، عم بيعمل شبكة طرقات عم تربط مراكز عسكرية ببعضها، يعني مثلا تمركزه بالخيام رجع الخيام وأقام سكنة. وقت اللي عم بيفتح محاور ما عم بيفتح فقط محاور تقدم طولية، تقدم طولية مربوطة بشبكة طرقات توصلوا على بقعة لوجستية. يعني هالتمركز هيدا إضافة إلى التغيير الديموغرافي اللي عملوا بالجنوب، إفراغ السير جنوب من السكان والتدمير العسكري، هيدا كله بأشر إنه إقامة طويلة
1: ومرتبط بموضوع السلاح طبعا والمفاوضات السياسية تاليا والخطوات المطلوبة من الدولة اللبنانية. أخيرا بسألك جنرال، هل تتوقع أنه تفجير علي الطاهر أو حسم هذه المعركة أن يستدرج ردا إيرانيا، أو ممكن أن تبقى معركة مضبوطة أو برد حزب الله لتكبير الخسائر؟
2: الحزب بالقوة اللي هو موجود فيها قد أو تكاد تكون الورقة الأخيرة بإيد الحزب أنه يضربها،
1: يعني بيستنفذ ما تبقى من قدرات في علي الطاهر.
2: هون السؤال، هل تقوم إيران باستنفاذ طاقة الحزب المتبقية بمعركة مثل علي الطاهر؟ وهي عم بتقول انه علي الطاهر او الحزب عم بيقول انه علي الطاهر جرى تكبير حجمها منها هالقد اساسية. والحل التاني اللي ممكن تقولها هي ترد بالمباشرة وردة بالمباشرة بالوقت اللي هي عم تتفاوض مع الامريكي، سوف يشعل المنطقة من جديد.
1: شكرا لك الجنرال فادي داود على كل هذا التفصيل وهذه المعطيات. شكرا جنرال. اذا عند علي الطاهر تبدو العقدة واضحة، حزب الله يرفض تسليم المنشأة للجيش اللبناني من دون ضمانة واضحة بأن إسرائيل لن تدخلها لاحقا، فيما تصر إسرائيل على أن تكون قادرة على دخول الموقع أو الإشراف على ما يستخرج منه وتفجيره على غرار ما حصل في أنفاق أرنون، أو على الأقل التحقق بنفسها من خلوها من السلاح. وبين رفض الحزب وأسرار إسرائيل، تحول الابتلال علي الطاهر من نقطة عسكرية إلى بوصلة سياسية تحدد حدود التفاوض على إيقاع المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: في السياق، شهد محور تلال علي الطاهر وموقع الدبشة ودوحة كفر رمان في النبطية تصعيدا إسرائيليا لافتا، مع تسجيل 8 غارات جوية منذ منتصف الليل وسط قصف مدفعي استمر حتى ساعات الصباح، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

0: الحساس بحاجة إلى كل المساعي الدولية لوقف الحرب. ومن الفاتيكان طلب رئيس الجمهورية دعم الكرسي الرسولي للبنان في مسار انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة بما يتيح إعادة النازحين وإطلاق ورشة الأعمار إضافة إلى تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية. كما حضر ملف الاستقرار والسيادة ودور الدولة والجيش فضلا عن مستقبل قوات اليونيفيل والضمانات الدولية المطلوبة للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق رحب الفاتيكان بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الصعوبات التي تعترض تنفيذه. وكان الرئيس عون قدما للأب الأقدس تمثالا نصفيا للطباوي البطريرك ليس لحويك يتضمن ذخائره. لقاءات عون شملت أيضا أمين السر في دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين، ويأتي ذلك استكمالا لحراك دبلوماسي هدفه حشد الدعم الدولي قبل انتقال الرئيس إلى روما لاستكمال لقاءاته الجمعة وفي مقدمها مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وكبار المسؤولين.
1: في هذا الوقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف حزب الله بما في ذلك إعادة تصنيفه منظمة تابعة لفيلق القدس على خلفية أنشطة نفذها نيابة عن الحكومة الإيرانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله، مضيفة أن الحزب وحلفائه يستغلون أساليب تمويل تشمل تهريب النفط والشحن غير المشروع وتهريب الأموال. هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستهدف كل الشبكات التي تمكن حزب الله من تهديد السلام وتقويض سيادة الدولة اللبنانية. قضائيا أفادت معلومات موقع MTV بأن قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر أصدرت قرارها الظني في جريمة قتل منسق قضاء جبيل في القوات باسكال سليمين. وتوصلت التحقيقات إلى أن ما حصل مع سليمين نجم عن دوافع تندرج في إطار القتل المتعمد والتعذيب والخطف من قبل مجموعة مسلحة، إذ أظهرت التحقيقات تعرضه للضرب المبرح وتعذيبه ووضعه في صندوق السيارة ما أدى إلى وفاته قبل بلوغ الحدود اللبنانية السورية. وبحسب المعلومات أحالت القاضية الأسمر المتهمين على محكمة جنايات جبل لبنان وادعت عليهم بجرائم القتل المتعمد والخطف وتأليف عصابة أشرار. والمتهمون بقتل سليمين وفق ما ورد في القرار الظني هم السوريون مجاهد خالد غزال، محمد حسن الخالد، بلال محمد دلو، جعفر حمد جهجاه، اسماعيل محمد جهاد محفوظ ونور محمود سليمان. وفي أول تعليق لها على صدور القرار قالت زوجة سليمين مشلين وهبي لموقع MTV إن العائلة كانت تنتظر صدور القرار الذي كشف الجزء الأكبر من الحقيقة، مشيرة إلى أن القاضية أسقطت كل روايات السرقة. وشددت وهبي على أن العائلة تأمل في أن تظهر دوافع هذه الجريمة، مؤكدة أن لديها كل ثقة بالقضاء الذي أنصف العائلة وباسكال سليمين من خلال بدء خطوات محاسبة المجرمين. إعلاميا وفي جريدة الأخبار، لا يبدو الخبر الكاذب زلة عابرة بل نمطا يتكرر من مقال إلى آخر. واليوم يعيد مقال جديد المشهد نفسه، معلومات خاطئة، تناقضات وادعاءات بلا مصادر. فهل نحن أمام صحافة تخطئ أم أمام تضليل يسوق على أنه صحافة؟ تقرير ماريو دويري.
2: 27 مسار قضائي واستأنيه من السجل العلني طالت جريدة الأخبار أو رئيس تحريرها أو صحفيين فيها، من بين 6 أحكام منشورة على الأقل تضمنت نشر أخبار كاذبة أو خاطئة. واليوم هالمسار بعده مستمر بمقال البزنس مع الصواريخ يلي نشرته الأخبار بقلم رئيس تحرير إبراهيم الأمين، حيث رصد تدقيقنا 12 نقطة بين معلومات.
3: يعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
4: رح نتابع نحن وياكم في هذه الأثناء لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله حلو معنا على الخط لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني وأكيد ما يحدث اليوم

0: المنطقة والقرارات اللي عم يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالبداية برحب فيك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
1: صباح النور زميلتي العزيزة كلود، لك وللمشاهدين وأول المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ رزق الله. رح نبلش بالملف اللبناني. اليوم زيارة الرئيس جوزيف عون إلى روما، شو حامل هذه الزيارة؟ وهل فعلا الموضوع اللي أثاره الرئيس الجمهوري هو الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ هل رح يكون في أذين صاغية في محاولات؟ هل روما اليوم يعني الدور اللي ممكن يلعبه قداسة البابا ليون الرابع عشر وأيضا الحكومة الإيطالية، هل رح يكون لهم دور يعني في هذه المطالب اللي أثار الرئيس عون؟
1: بتقديري أكيد زيارة الرئيس رئيس عون للفاتيكان منع عن عبث، لأنه في رهان بمكان ما على ما يعنيه لبنان بالنسبة إلى البابا ليون. يعني البابا بنعرف أنه لبنان هالنموذج الرسالي بيعني له كتير، وزيارة رئيس الجمهورية اليوم للفاتيكان فينا بمشهديتها وبالمقارنة مع ما يجرى بالجنوب منلاقي أنه هالمشهد متكامل ومتناقض بنفس الوقت. بالعاصمة الكاثوليكية كان في عنا دعم فاتيكاني واضح للجهود المبذولة لبنانيا من أجل تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهالموقف أكيد ظهر عبر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالبابا لون الرابع عشر وبكبار المسؤولين بحاضرة الفاتيكان. ومثل ما تفضلت وقلت، يعني كان الرئيس عون واضح جدا لما دعا البابا ودعا الكرسي الرسولي لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ولسحب جيشة من الأراضي اللبنانية. رسالة رئيس الجمهورية على فكرة كانت متوقعة، يعني رئيس الجمهورية ما بيقدر يحكي إلا بهالمنطق هيدا، وما بيقدر يكون إلا متمسك بضرورة الضغط على إسرائيل للوقف وقف الاعتداءات. والليلة عم نشوف كمان أنه بخصوصي ببلدة المنصورة قديش في تفجيرات صارت الليلة هالمسا هيدا. مع الأسف يعني عم نلاحظ يوميا هالتفجيرات عم تتكرر وتقريبا بوتيرة مرتفعة إلى حد ما بين ليلة وليلة، وصرنا عم نعرف الوقت، يعني بس تصير ساعة بين التسعة ونص والعشرة عم نتوقع أنه يبلشوا الشبيبة الإسرائيلية يفجروا بلبنان.
0: نعم للأسف.
1: هيدي رسالته هيدي الأولوية اللي حملها على عاتقه رئيس الجمهورية بزيارته للفاتيكان.
0: هل برأيك ستطيح هذه الاعتداءات اليوم عدم الانسحاب الإسرائيلي بالمفاوضات اللي بلشت واللي نحن على موعد معها بشهر أيلول؟
1: بصراحة في هيك سباق مع الزمن، لأنه إذا بقيت هالوتيرة، وتيرة التفجيرات ووتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، ما بعرف إذا رح تأثر إلى أي مدى، رح تأثر على المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل بأيلول. وعم نشوف أنه بالداخل اللبناني كمان ما ننسى أنه في مواقف معارضة لهالاتفاق، يجب أن تؤخذ بالاعتبار لاتفاق الإطار وداعية، وخصوصا مبارح كمان يعني نهار الخميس منلاقي أنه كتلة حزب الله النيابية بعدها عم تشدد على موقفها لضرورة الانسحاب من اتفاق الإطار يلي موقع مع إسرائيل، ووقف هالمفاوضات الثنائية أو المفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي.
0: نعم أستاذ رزق الله، يعني اليوم اللبنانيين عايشين هيك مرحلة العد العكسي لمعركة تلت علي طاهر، يعني المرتبطة أصبحت بالانتخابات الإسرائيلية اللي طبعا لتعزيز موقع نتنياهو. كيف ترى هذه المعركة؟ وهل فعلا حقيقة الشيء اللي عم نسمعه واللي عم نتابعه أنه رح تكون معركة شرسة، وكيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الأمر؟
1: بتعرفي أخطر ما يكون بهالإطار هيدا أنه في ربط بين مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان وبين مضيق هرمز، مع أنه المكانين بعيدين عن بعضهم البعض آلاف الكيلومترات.
0: نعم.
1: ولكن في إذا حكينا عن بالمشهدية السياسية البانورامية بنلاقي أنه اللي بده يصير بعلي الطاهر أو ما يحكى عن معركة هون في إلى يعني هي حلقة من حلقات الصراع الطويل العريض يلي عم نشوفه بهالمنطقة هيدي بحرب الشرق الأوسط يلي بلشت وما بنعرف بعد بأي منحة عم تتجه الأمور فيها. ما يجمع بين تلي تشرف على النبطية أكيد هي علي الطاهر بممر بحري يعتبر نسبة وازنة من تجارة الطاقة العالمية، ولكن في حروب حديثة لا تقرأ بالخرائط وحدها، وهيدي تلت علي الطاهر لا تقرأ بالخرائط وحدها، ولكن إذا بنطلع على موقعها استراتيجي وقديش مثل ما تفضلت وقلت يعني نتنياهو عم بيسعى لحتى يحقق مكسب سياسي من خلال هالنقطة الاستراتيجية اللي عم بيحاول أنه يسيطر عليها. وفي كمان بهالإطار ما بننسى أنه ما يجعل علي الطاهر نقطة مهمة هي أنه مرتفع بشرق النبطية ويشرف بحكم ارتفاعه وبحكم موقعه على مساحات واسعة من جنوب لبنان وعلى طرق حيوية تؤدي للمدينة وبمحيطها. وسيطرة على علي الطاهر بتمنح الفريق اللي بيسيطر عليها قدرة أفضل على الرصد البصري والإلكتروني وعلى متابعة الحركة العسكرية وعلى ضبط بعض محاور الانتقال والاتصال. لهالسبب بنلاقي أنه هي بدها تكون معركة حامية وكل فريق من الفريقين عم بيسعى لحتى تكون ورقة رابحة بإيده.
0: نعم أستاذ رزق الله، هل برأيك ستتغير قواعد الحرب اليوم مع القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي امبارح وشفنا هذا الإنزال الاقتصادي على إيران، وكمان وجه مثل رسالة للحليف وللخصم اليوم، كيف بتشوف يعني هذا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي؟ هل رح يؤدي إلى تنازلات من قبل إيران؟ هل رح يؤثر كمان على دعم حزب الله في لبنان؟ واليوم كمان شو مصير الحزب مع هذا القرار، إن كان على صعيد الدعم الإيراني، إن كان بسلاح أو بالمال؟
1: مثل ما تفضلت وقلت زميلتي كلود إنه مع اقتراب الحرب بشهر السادس تقريبا كان لافت اللي صرح امبارح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه رح يشن اكبر عملية اقتصادية سحقا على الاطلاق، ورجع بعدين كتب على منصته تروث سوشيال اعلن انه اي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه بعواقب اقتصادية وخيمة. يعني هذا الكلام بيقلنا قديش مثل ما تفضلت وقلت قديش هالمعركة عم تاخد منحة آخر، كأنه انتقلنا من أرض معركة لأرض معركة أخرى، وانتقلنا من سلاح يلي هو سلاح العسكري التقليدي للسلاح الاقتصادي.
0: صحيح.
1: وللمعركة الاقتصادية المالية العالمية يلي ما في قرن يمكن بالعالم إلا ما راح تتأثر فيها. هلأ إذا نتطلع على سير المعارك لغاية هلأ بالحرب بنلاقي إنه إيران قدرت تصمد بوجه العقوبات لعقود، وقدرت تصمد بوجه الحرب كمان خلال كل هالفترة هالست أشهر يلي عم نحكي عنهم. ومن هون في وجهة نظر بتقول بأنه في حال فرض المزيد من الضغوط على إيران من المرجح أنه تصعد إيران بالمقابل موقفها بدلا من الاستسلام، يعني في إرادة إيرانية لحتى تمضي قدما
0: ولكن
1: بمعركة.
0: نعم، ولكن كان صمودها بالفترات السابقة إزاء العقوبات مختلف عن ما هو اليوم، يعني كانت يعني بسابقة ما كان في حرب، ما كان في حصار، اليوم تغيرت يمكن المسألة، اليوم في حرب أنهكت إيران، في كمان إقفال الموانئ، فهيدا الأمر كيف رح يأثر عليها اقتصاديا برأيك أستاذ رزق الله؟
1: لا شك انه الجانب الامريكي عم بيجرب انه يزيد الخناق على ايران لحتى تستسلم بسهوله اكبر، ولكن ما بتوقع انه هالوقت يلي حاطينه، هالخناق يلي حاطينه رح يكون هالوقت كتير ضاغط على ايرانيه عندهم امكانيه للصمود. وما ننسى كمان انه بالجانب الاخر في عنا كمان وعود كان اطلاق الرئيس الامريكي للشعب الامريكي بالحد من المديونيه، ولكن اثار الحرب جعلته يتراجع عن هالوعود يلي اطلقها، لبل انه فاتوره الحرب الامريكيه عم بتزيد، وهذا عم بيأثر كمان على الاقتصاد الداخلي الأمريكي، يعني مش بس الإيراني مخنوق اقتصاديا. نعم. وبتسكير المعابر. صحيح. والموانئ وكل الطرق الإمدادات، في عنا كمان جانب أمريكي ما بعرف لأي مدى كمان بيقدر الرئيس الأمريكي يكون عنده الأريحية بأنه يستمر بهالحرب هيدي.
0: نعم.
1: على الرغم من ارتداداتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.
0: نعم.
1: وفي هون نقطة كتير مهمة، العالم كله يمكن ناطر هلأ الموقف الصيني.
0: صحيح.
1: مما يجرى.
0: صحيح.
1: العالم يترقب الموقف الصيني، وبخاصة بعد الإجراءات يلي أقرت أمريكيا، ولأي مدى ممكن أنه إيران تصمد مع هالخناق اللي عم بيزيد عليها. ايه وفي عنا كمان اللاعب الحوثي يلي كمان مرة رسالة امبارح الخميس من خلال اعلانه انه جماعة الحوثيين نفذت هجومين بطائرات مسيرة على السعودية، استهدفت هالطائرتين ما وصفه بانه هدف حساس بمطار نجران.
0: نعم.
1: وبمنشأة تابعة لشركة أرامكو بنجران، يعني هالعوامل كلها سوا بدها تكون موجودة بهالمعركة، ونشوف لأي مدى كل عنصر من هالعناصر كمان بيعطي أرجحية لسير المعارك إن كان لهالفريق أو للفريق الآخر.
0: نعم. بسؤال أخير، ودايما هيك عم نأجل هيدا الموضوع، كصحافي لامع اليوم بلبنان أستاذ رزق الله، كيف قرأت قانون الأعلام الجديد؟ هل هو قانون محق أم قانون مشحف بحق الإعلاميين عنا بلبنان والصحافي؟
1: أكيد هالقانون هيدا يلي انتظروا الإعلاميين طويلا لحتى يصدر وصدر، ويعتبر هوني بدنا نعطي كريدي كمان لوزير الإعلام دكتور بول مرقص يلي كمان هو كان هيك اللي له اللمسات الأخيرة، لأنه هالمشروع هيدا كذا وزير اشتغل فيه، ولكن تم إخراجه بفترة وجود الوزير مرقص بوزارة الإعلام. بعده بلبنان هو محور نقاش بين أشخاص عم بيحبزوا صدوره وعم بيرحبوا بصدوره، وبين بعض التحفظات يلي موجودة عليه. هلأ شو الجديد يلي حمله مقارنة بالقوانين السابقة؟ القانون الجديد أكيد قدم للمرة الأولى تعريف واضح للصحافي باعتباره أنه هو كل شخص بيمارس عمل إعلامي مهني منتظم وداخل مؤسسة مرخصة ويتقاضى أجراً مقابل عمله، وهالتعريف هيدا استبعد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى غير المهني والصحفيين المستقلين. يعني إذا بدنا ننطلق من هالتوصيف يلي حطوا قانون الإعلام، بنلاقي أنه هن مش مذكورين، يعني كأنه هالإعلام أو هالأمور هيدا لا يعنيهم. وهون كمان أثارت حفيظة بعض الأشخاص، كما وأنه قانون الإعلام وضع إطار قانوني للإعلام الإلكتروني شمل المواقع الإخبارية، المنصات الرقمية، الصفحات الإعلامية، البودكاست، القنوات الرقمية، كلها سوا ألزم بالتسجيل لدى وزارة الإعلام. وهون كمان في بعض المتحفزين أنه ليش هالإلزام بالتسجيل لدى الوزارة، يعني هل هو تمهيد لحتى الوزارة تصير تشدد رقبتها أكثر؟ ما بعرف، يعني في هون تساؤلات. هلا أكيد مش بنيته لوزير الإعلام أنه يكون في نوع من السيطرة على وسائل الإعلام مثل ما البعض عم بيتصور. أكيد منه بوارد هالشيء أبدا وزير الإعلام، ولكن بعض المنتقدين عم بيقولوا عندهم تحفظات حتى ما نقول شيء تاني. كمان اعتبر البعض بأنه التنظيم هيدا ضروري، بينما الآخرون شافوا أنه لا، ممكن يتحول لمدخل إلى رقابة متشددة أكثر.
0: نعم.
1: وفي عنا كمان بهالقانون هيدا المحكمة الإعلامية الخاصة، أكيد من صحيح. أبرز ما جاء بالقانون إنشاء محكمة إعلامية خاصة للنظر بقضايا النشر بمحاولة لفصل هالقضايا هيدا عن القضاء الجزائي العادي، وبخاصة عن المحكمة العسكرية.
0: نعم.
1: وتوحيد الاجتهاد القضائي وضمان عدم توقيف الصحافة قبل المحاكمة. هذه كلها البعض شافة بنظرة إيجابية، والبعض كمان أثارت له تحفظات.
0: نعم.
1: هلأ ما بدنا نفوت بكل واحد شو حشته، ولكن بشكل عام ما في قانون ممكن أنه يرضي الكل.
0: نعم صحيح.
1: إذا بدنا نحكي بشكل عام.
0: نعم
1: نعم.
0: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. أمسيتك سعيدة وشكرا لوقتك أستاذ رزق الله.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick tock, tick tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: Hey, hey.
3: من إذا 2ME Australia.
1: From the biggest singers.
4: To ME Australia.
1: رضا فاضي. Only on 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
8: بيكسبني صباح الخير لألك هادي.
9: صباح النور استيكلون للمستمعين.
8: صباح النور
9: استيكلون. أنا عندي رأي اليوم بستغرب، أنا كثير الرأي بستغربه من زمان، بس اليوم بستغرب أنا كيف عنا بلبنان في فئة من الناس هي ضد حزب الله وضد سلاح حزب الله، مع أنه سلاح حزب الله موجه اليوم صوت إسرائيل. الآن اليوم لو الفريق اللبناني مثلا بالباسكتبول عم يلعب ضد النمسا مثلا، أنا أكيد مع الفريق اللبناني. بس إذا الفريق اللبناني مثلا الحكمي عم يلعب ضد الرياضي، ممكن حمس الحكمي، ممكن حمس الرياضي. صار عندي خيار أنا مين حمس. اليوم حزب الله عم بيقاتل ضد فريق خارجي، فكيف في ناس عم تتمنى هزيمة حزب الله؟ هيدا ما عم بقدر افهمه. الشغلة الثانية طلبتي انه هل تعاون حزب الله مع الجيش اللبناني؟ ما كان في ولا مرة تعاون، ولكن انا بستغرب شغلة كمان، انه ليش نحن ما نطالب انه ينضم سلاح الجيش اللبناني لسلاح حزب الله ويصيروا سلاح واحد في وجه الاختلاف؟ يعني ما عم تفهم انها ليش عم تعمل هالقصة.
8: هلا نحن لازم نكون، انت عم تقول نحن لازم نكون مع يعني مع المقاومة، ولكن يعني فريق لبناني مع فريق لبناني، انت دافع عن فريق لبناني، ولكن حزب الله هل هو فعلا اليوم عم بيدافع عن لبنان، ام عم بيدافع او عم بينفذ مخطط ايراني عنا بلبنان؟
9: لا، أنا عندي سؤال جيد إني طرحت هذا السؤال، سؤال كبير منيح. صحيح إيران دعمت لبنان وفي عندها أجندة محددة بدها إياها من حزب الله ومتطلبات من حزب الله، وهذا سلن دعم حزب الله. أنا رح أسأل نفس السؤال ولكن على فريق آخر. لما كانت إسرائيل اليوم تمول القوات اللبنانية، ألم يكن هناك أجندة للقوات اللبنانية لصالح إسرائيل؟ مثلا مجزرة صبرا وشتيرة، ما كانت لمصلحة إسرائيل الماجيزر لكل هذا اللي صار بلبنان على يد الهوية اللبنانية ما كان يطلع مصلحة إسرائيل. الجيش اللبناني الجنوبي ما كان عم يشتغل
8: مصلحة كانوا عم بيدافعوا عن حالهم. كانوا رح نقلك أنه كان في يمكن يكون في هونيك أخطاء ارتكبت وقت الحرب، بس كان في سبب لهذه الحرب. كان في هونيك الوجود الفلسطيني اللي كان عم بيهدد وجودهم
9: أنا مني عمدين. أنا أقول لما بيكون في جهة ممولة ما بتمولك ببلاش، في عندها أجندة لهلا كمان لتجد نفسها، هذا بمولك مقابل إنك تعملي واحد اثنين ثلاثة.
8: خلينا نسمع رأي ميشيل. نعم خلينا نسمع رأي ميشيل من غريستين سيدني. صباح الخير.
10: صباح النور. تقدر لي كل ذلك.
8: صباح النور.
10: أول شيء الجيش حزب الله يندمج مع الجيش.
8: لا الجيش يندمج مع حزب الله حسب تعبيره لهادي. فما بعرف هل بتشوف انه هيدا شيء بيساعد؟
10: بشي بيش كتير ستكلاد. شو هالحديث هذا يعني؟ انه هو عم بيحكي منطق يعني، بعدين عم بيحكي انه ليش لعب الشعب اللبناني انه ضد حزب الله. ما كم مرة اتلعت الشعب اللبناني من حزب الله؟ بعدين اذا عم بيحكي على المقاومة بالزمان بعد كانوا عم يدفعوا يفوتوا وزيرة الدمور وزيرة الشكة وكل شيء. هو حزب الله تأسس مشان شو؟ وتتأسس شو المقاومة تأسست؟ شو ضربت حركة عمل وضربوا بعضهم لسيطروا على السلطة، بعدين بلشوا المقاومة عسلك. شو مش واعي هو يعني؟ ولا يقرع الكمبيوتر على القليلة هادي بلكي تفتح زون.
8: هيدا رأيه هادي. عندك أي تعليق قبل ما أنت إلى الأخبار لو سمحت؟
9: أكيد عندي تعليق. أول شيء تحية للأستاذ ميشيل. أكيد أعرف التاريخ أكثر ما تتصور، وبعرف التاريخ أكثر ما حدا بيتصور. كل واحد عنده ما سوى كامل بالتاريخ. دائما التاريخ سيء لجميع الأطراف. ما في واحد عنده تاريخ أبيض، لا كان حزب الله ولا كانت القوة اللبنانية ولا الاشتراكي ولا أي واحد ثاني. بس أنا عم بحكي اليوم نحن في حرب خارجية. بدل ما تتوحد كده نسوا ضدها العدو الخارجي اللي مش بس عدو للبنان، عدو للبنان ولا فلسطين ولا سوريا ولا العراق ولا الأردن ولا مصر ولا كل الدول العربية اللي محيطة فينا. إذا نحن كنا مفروض أصدقاء مع العرب، هذا عدو العرب وعدو كل العالم.
8: هل نحن حقنا انتصارات يا هادي؟ هل نحن قدرنا حمينا الأرض اللي صار عنا عدة أراضي اليوم ومناطق محتلة، وكمان في احتمال كمان خسارة المزيد؟ هل على الحزب يعني كمان اليوم أنه يحفظ ما تبقى ويرجع لكنف الدولة اللبنانية مثل ما عم بيصير اليوم بالعراق مثلا؟ عم بيكون في كتير من الفصائل اللي عم تسلم سلاحها للدولة، وكمان عم تنضوي تحت كنف الدولة. هل على حزب الله أن يقوم بنفس المهمة؟
9: ستكلود نهاية حزب الله تسليم سلاحه للدولة شئنا أم أبينا.
8: بس متى أين
9: تقول يبقى خارج الدولة؟ بس أنا عم بحكي اليوم في عنا عدو، نحن عم نتفع ضد بعضنا، ضد هذا منا ضد هذا العدو، عم نتفع ضد بعضنا مع العدو.
8: عندك أي تعليق ميشيل؟
10: ايه على السريع. اول شيء احنا نتعلم من تاريخنا نحسن وضعنا الاجتماعي. تاني شيء مثلا انا حطيها هلا مثل سهل، اسرائيل حتى عينها على علي الطاهر. طيب اوكي، وحزب الله ما نعرف كلنا سوا ما في وجهة. طيب ليه ما بيسلمها للجيش اللبناني بيحميها وبيحمي اهاليها؟ وهيك هو جيش يتصرف بيضربوه بيخبطوه، يا اخي يسلمها للشرعية اللبنانية. ما هو بيرتاح وبيريح وبيوفر عليه، حرام هالشباب اللي عندكم.
8: نعم
10: سلم على الطاهر للجيش.
8: شكرا لك ميشيل هادي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو امي على 1638 AM.
11: صباح الخير سبنا لك ولكل المستمعين.
8: اهلا وسهلا فيك زياد. صباح النور.
11: العقوبات منضل نسمع العقوبات، صرنا انا من وعيتي بسمع بقصة العقوبات هيك، وبعد العقوبات ماشية وما اثرت بشيء، ولا قدروا عرفوا من وين مصدر الأموال بيجي أصلا. الشغلة الثانية اللي منه عايش بيئة الشيعية ومنه عايش بالمناطق الشيعية وبيعرف شو فيها وبيعرف كيف العالم بتفكر وبيعرف كيف الناس شو بيعني له جنوب وشو بيعني له البقاع وشو بتعني له الضاحية بيكون ما بيعرف شيء صدقيني. وهيدا اللي كل اللي يمكن بتقولي خسروا خسروا خسروا أو بيقولوا خسروا خسروا هيدا نقطة بحر اللي موجود.
8: نعم. طيب كيف يعني فسر لي أنه اليوم عم نخسر الأرض كم منطقة اليوم احتلتها إسرائيل؟ قد ايه في عدد من النازحين
11: بالعسكر اليوم؟ بالعسكر ما في شيء اسمه احتلتها. انا بدي بالعسكر لما بتحتلها وبتقعد بقلبها، مش تحتلها وعامله مراكز فيها موقته بس لينام العسكر وهذا. انا بدي استمرار لهذا الاحتلال. ما مشكلتنا نحن بلبنان هلا اذا حزب الله اسرائيل لك كل يوم عم تطلع تضرب، خلي اوصل رصاصه وحده هلا ولك بضل في قناة إذاعة أو تلفزيون من أمريكا لآخر الدنيا إلا ما بتقول حزب الله أو رصاصة بضل في إسرائيل تطلع بالطيران بتضرب ما حدا بيحكي.
8: أنا بيعتبروا أنه حزب الله لأنه بالنسبة لهذه الدول مصنف إرهابي، حزب إرهابي.
11: لا إسرائيل شو؟
8: هلا انت بالنسبه لك يمكن تكون عدو، يمكن تكون
11: بالنسبه لك شو هي؟
8: انا بالنسبه لي انا بطرح السؤال، انا بطرح السؤال، انا ما يعني بالنسبه لي انا اكيد مش انا. اذا بدك بالنسبه لحزب الله وبالنسبه لاسرائيل اذا عم تسالني لي اكيد انا مش مع اسرائيل وما تقوم به اسرائيل من اعتداءات ومن تعدي يعني على الاراضي اللبنانيه، اكيد مش مع اسرائيل نهائيا. وكل عمر إسرائيل بالنسبة لنا عدو، ولكن نحن كمان يعني مفروض أنت تتحايد وتتفادى هيدا العدو وما تعطيه فرص لتنفيذ اعتداءاته على بلدك. كمان بنفس الوقت أنا أؤمن بأنه مفروض إذا بدك دولة صحيحة وقيام دولة حقيقية مفروض تلتزم بقرارات الدولة والمؤسسات الدستورية. اليوم ليش بده يكون في عنا دولة دويلة داخل الدولة؟ يعني هيدا كمان هيدا عم بيورطنا بصراعات نحن بغنى عنا. عطيني رأيك، انت طرحت علي سؤال وانا عم بجاوبك، تفضل.
11: وهالجواب هذا مش جواب،
8: صار جريدة جريدة لتفهمه يعني كله، لحتى عم تسألني سؤال انت مثل كأنك عم تحطني انه انت مثل كأنك عم تدافع عم دافع عن اسرائيل. يعني بعد شوي رح تحطني كأنه
11: انا حمير اجلك الله نحن ما بنفهم،
8: ما بعرف انه لا ما وصلنا لهيدا لهيدا المستوى. لو سمحت ما بسمح لك توصل لهيدا المستوى بالحوار بالحديث على الهواء.
11: لا بس ما انت ما بتخلي الواحد يحكي. بس
8: سالتني انا عم بسمعك انا يا خيي، انا عم بسمعك انا عم بسمعك كنت عم بسمعك للاخر، بس طرحت علي السؤال هيك كانت طريقه جوابي لفهمك انه شو انا نظرتي لاسرائيل ولحزب الله.
11: عفوا منعتذر منك. عفوا
8: اكيد بدك تعتذر، ضروري تعتذر.
11: اعتذر منك لشو؟ مين حضرتك لبدي اعتذر منك؟
8: لا انت عم تقول بدك ساعة بدك تعتذر، ساعة ما بدك تعتذر، ساعة بدك رأيي، ساعة ما بدك رأيي، فهمني على اي موبايل بدك تمشي.
11: شو غلطت معك لبدي اعتذر؟ عم بقلك
8: اوكي مش الحال. بتحب تكمل برأيك؟ بعني لهلا عم بسمعك بتحب تكمل برأيك؟ سمعت جوابي.
11: بحب كمل برأيي. فضل. بحب كمل برأيي. انت هلا اذا بيجي شخص عم بيضربك كل يوم ببيتي ويكسر لك داير بيتك وقلب بيتك بتقدر تتفرج عليه؟ بس اذا دفعت عن حالك بتصير ارهابية.
8: عظيم اوكي،
11: بس ما عم بسألك.
8: لا عم بدك تسألني بس. انا جوابي طويل، بلكي زعجك جوابي.
11: جوابك طويل، ما بدك طويل الجواب، بدك ما بيعود طويل.
8: أوكي. زياد زياد شكرا لك، خليك على كل معي. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء على 0296533 لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع. عمر اعطيني رايك من رايت سيدني. يا عمر صباح الخير.
12: صباح النور. انا بس بدي اطمن على زياد بعده على بس
8: اكيد بنتناقش بالشغله. اوكي اعطيني رايك عمر.
12: أول شيء زياد كان عم بيحكي، بس أنا كنت حابب يعني نعلي بكل موضوعية وبكل تهذيب على المواضيع.
8: صحيح.
12: وزياد عم يحكي إنه البيئة الشيعية هي يلي إنه أنتوا ما بتعرفوها وما بتعرفوا محبتها وانتمائها وتعلقها بالجنوب وبالضاحية وبالضاع وإلى ما هنالك. أنا مسيحي مني شيعي ولن سني ولن درزي، أنا مسيحي. بس قبل هيدا أنا لبناني، أنا بس بدي أحكي بوطن، بحكي بجنسية ما بحكي بالطائفة. بس منحكي منتناقش بالدين ساعتها، منحكي منتناقش هيدا شيعي وهيدا سني وهيدا مارهوني وهيدا أرثوذكسي. بس نتناقش بالأمور الوطنية، خلونا نتناقش على صعيد وطن مواطني لبناني، منقول هيدا لبناني هيدا سوري أو هيدا أردني أو هيدا عراقي
8: صحيح
12: أو هيدا ما بعرف شو. بس نتناقش بالدين، تعالوا نحكي عن الله وكيف الله، وإذا المسيح ابن الله وإذا محمد هو نبي. هون ساعتها بنجي منقول هيدا سني وهيدا شيعي وهيدا مسيحي وهيدا أرثوذكسي وهيدا كلداني وهيدا إلى ما هنالك. هذا المطارع الغلط أول نقطة. ثاني نقطة، تنحكي عن المواطنة، الجنوب ما له ملك لحدا، لا ملك لطائفة ولا ملك لأنه للموارنة. وحتى لو بدون يجوا للموارنة ويقولوا ايه ما نحن من 2000 سنة كنا هونيكي، لا يا حبيبي، هذا الجنوب للبنان. إن شاء الله بتعبد الشياطين لا سمح الله، بس انت لبناني، هذا الجنوب لك، للبنان، للشعب اللبناني، مثل ما في فروان هي للشعب اللبناني.
8: صحيح، اكيد الجنوب جزء من لبنان.
12: ما بقولوا له انت مسلم كيف جاي لهون ومين جايبك لهون، الا اذا بدكم تعملوا كونفدرالية وتقسموا البلد ساعتها نقسم.
8: نعم عمر،
12: بس بنحكي انه بس خليني كفي فكرة ما أعرف أنه وقتك دقيق.
8: فضل فضل
12: في فكرة بدي وصلها، لأنه على تعليق على زياد بقى بموضوع قصة سلاح ومش سلاح، وبعد في كتير وبعد في قليل، وانتهوا ولا ما انتهوا وما بعرف شو كلها الأقاويل. أول شيء هودي الشباب دفاعي عنهم هو عن لبنانيتهم، علما أنه القرار السياسي طبعا ما أنه لبناني. أنا بدعيهم يرجعوا للبنانيتهم حتى نقدر كلنا نبني الوطن، لأنه إذا كل واحد عنده أجندة معينة وانتماء معين للخارج ما بنوصل أبداً لولا common ground بين بعض، لأي نقاط مشتركة.
8: نعم.
12: نقطة
8: نعم
12: لزياد ولأمثال زياد من هالفكر، اتخيلوا بنقلوا بالآية انه انتم جماعة ما عندكم سلاح، حزبكم ما عنده سلاح، بس بالمقابل في حزب القوات هو اللي مسلح وبس بيقعد معكم على الطاولة بلوح لكم بسلاحه وبلوح لكم بما بعرف شو بمعركة الأشرفية. شو كان بيكون تعليقكم وكيف بيكون رأيكم وكيف بتكون مواطنتكم، حس المواطنة وحس الأخوة انتم وهل لبنان الآخر يلي هو بيكون حامل سلاح.
8: عظيم، شكرا لك عمر من راي سيدني على مشاركتك. لكل اللي عنده أي تعليق على 0296-33-3330 فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
13: صباح الخير مدام.
8: صباح النور.
13: حياك رود.
8: أهلا وسهلا بمارسيل من فيرفيل سيدني كمان، صباح الخير.
13: مرسي رود، بدالي شرف غيري، اثنين مش شرعيون رحملية وحسب الله، هم ما في شارع عولي ما بيفهم موفد من شارع.
8: لا لا لا، مع احترامنا لجميع عندهم حق التعبير ورأي بسيطة، صار في هيك شوية سوء تفاهم، بس انه مش الحال يعني ده المستمع.
13: عطونا في تفاهم، كنا بالأكفة، صرنا بالجلية، صرنا بجنوب، صرنا بالضحية وعنا منتصرين. قالوا جماعة ما بتجيد لهولي، بحكوك عن تضامن الوطني هجي من دافع أنا ما تكتنش انت وراهم. قالوا جماعة ما بحور بهم. اكتور عم بسمعك.
8: أنا عم بسمعك. خليني اتابع مع فريد.
13: شيء بزعل تتكرار، شيء بزعل
8: بسيطة.
13: بدي أفهم شغلة عن واحدة، عشوف عادين إسرائيل هن عشوف عادين إسرائيل، أنا هن شو دم صايتهم عادين هن كشيعة عشان عدائهم إسرائيل، لأن شو عملت إسرائيل شو عملت؟ هذا عم دافع عن فلسطينية، من عملوا بسوريا عترنا على صعيد الصنية حضر البيت البيت شعر صري بيده وتطلع صرية عشان عادي صعيد هنا حطينا حجة حطينا حجة تام تام شو فكرة طبعاً دا دارك الملالي مش نعمل يعني بنشاعر البنان يعني.
8: أوكي شكراً مارسيل. رح أتابع مع فريد. تعليقك فريد.
14: مدام كلورد هذا الشعب هذا بعيش على المواد الطبيعية باللي بالأرض وقدر يهدي الاثنين على البرغل والسبيد وعلى السريج بالليل وما بيسلم ولا يمكن انه يسلم ولا بتفرق معه ومثل ما والمقاطع على إيران هذه ما راح تعطي ولا أي نتيجة مدام مثل المثل اللبناني مش راح أقوله بالشكل الصحيح مثل الكذا على البلاط. أما الرئيس جوزيف عون إذا رايح يدافع حزب الله الموجود بنبي طاهر حزب الله موجود وقف الرضوان موجود بالنبي طاهر ولا لا أنا مش عبفهمه. إسرائيل عم تحارب قوات الرضوان وإيران في لبنان وإيران عمالة ترفض هالشيء. فأنا بتأمل إنه فخامة الرئيس إنه مش إلنا نحن بس عدو هو العدو الإسرائيلي في عدو هو العدو الإيراني ويطالب بإخراجه من لبنان أول شيء ويعملوا دولة بلبنان. يا أختي مش راح يعملوا دولة معناته إسرائيل دولة وده دولة اللي حكي معه. يعطيك المعرفة.
8: شكرا فريد على مدخلت. نور
15: كنت انبسطت اليوم عملتي نهار الطبيخ بس ولكن في خبيصة بالدق الهيئة في مخوفة
8: نسوني. لا عن جد أنا حطيت برأسي أنه بعد الساعة 9 خلص لازم نركز على هذا الموضوع اللي كتير مهضوم ومنرجع هيك بما أنك رجعت فتحت الموضوع جان لكل اللي انضموا لنا. أصعب سؤال ممكن زوجتك توجهه لألك والعكس تمام شو خبرني شو أصعب سؤال؟
15: لا حياتي انتو طبخيتي كتير طيبين بس امي وقتها كانوا طبخيته طيبين.
8: شو هالديبلوماسية. عيدة ليحفظوها في حال نسألوا هيك سؤال.
15: طبخيتك كتير طيبين بس امي بايامها كانوا طبخيته طيبين.
8: نسألت هيدا السؤال بزمانك؟
15: ايه كتير.
8: وشو كان جوابك بوقتها وشو كانت ردة فعلها؟
15: السكوت أفضل شيء كان.
8: ما جوابت.
15: لا هاو طيبين هاو حبيبتي هاو طيبين مليح على المتير بس أكيد لكن شو ما في نكتة أو شيء مهضومة هيك وحدة قلت لها لأما ماما أنا ما فيي أتجوز قلت لها لا يا حياتي قلت لها ما بعرف أطبخ قلت لها حياتي شو ما طبختي له أول سنة رح يلاقيهم طيبين قلت له تاني سنة قلت له بكون تعود عليهم.
8: صحيح.
15: الذي الولد أول شيء خلق يعني أول ما طلع على الحياة ده طبخ أمه فتعود عليها هي الطبخة هيك يعني اليوم إذا بتعمله غير طبخة صار بلاقيها طبخة أمه لأن تعود عليها هي الأطيب.
8: نعم.
15: واليوم إذا جيت اثنين شفية يعطيهم زيت الرسات طبقه وكل واحد بيعطيها بنكهة شيء ما مش ممكن يطلع زيت الطعم إلا 100% تفرق يعني شيء بسيط.
8: معقول النفس بيقولوا أنه النفس
15: في نفس في نفس على في يمكن هو شاف هو عم بيزيد يزيد نتفة زبدة زيادة مش موجودة بالرسات أو ينقص نتفة تقدر تغير بالفعل يعني نحن بكون عم نعمل طبخة أو 300-400 كيلو يعني الطبخة بتفرق إذا زدت عليها كيلو أو 2 كيلو من المكون معين يعني بتفرق بتلاقي في فرق طلع بالطبخة تعمل فرق بالطبخة.
8: نعم.
15: فكيف إذا عم يطبخ طبخة صغيرة يعني كم شت يمكن ملعقة زبدة زيادة تغير لها طعمها.
8: نعم.
15: فأول شيء بيكون تعود زلمة على طبخة أمه وبعدين لما تجمعته بصير لقي في شيء مغير.
8: المدام عم تسمع هلأ بيني وبينك ما حدا عم يسمع ما حدا عم يسمع ما حدا عم يسمع
15: خط عم بيعطش
8: طب خط مين أطيب الوالدة أم المدام؟
15: أمي كانت شاطرة بالطبخ إيه وطبخت مرتي مليح بس كل واحد له نكهة كل واحد له. أنا في شغلي مثلا عند مرتي أنا دايما بدي أحط ملح مرتي ما بتحب تحط ملح بالأكل هيدي شغلة بس طبختها لا مليح طيبين في تقدم ملموس آخر سنوات
8: يعني إذا صار في تقدم يعني معروف نعرف الجواب برافو عليه وصلت. على كل تحياتنا للمدام وأكيد هذا هو السؤال اللي حابي اسمه من كتار يلي أكيد شو أصعب سؤال
0: 2MA Australia, Marcon Sirin, sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
16: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
17: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
18: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
19: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
20: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
21: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
22: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
23: هدى العناس.
22: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يتوعد بأن رد طهران على تهديدات العدو سيكون مدمرا. والصين تعتبر أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل الأمثل للصراع. إسرائيل تكشف عن خطة تركيا لتوسيع وجودها العسكري في سوريا وتعتبرها خطا أحمر بالنسبة لها. مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لإجراء جولة تصويت ثانية لاختيار خلف للأمين العام أنطونيو غوتيريش.
23: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
22: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالملف الإيراني، فبعد أن حضت واشنطن حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران، توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي عبداللهي، توعد اليوم بأن رد طهران على تهديدات العدو سيكون مدمرا، مضيفا أن أي خطأ في الحسابات وتهديدات تقليدية وحديثة للأعداء سيواجه بردود ثورية وصارمة وباعثة على الندم ومدمرة، وذلك وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. في السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم خلال اجتماع مع فاعلين اقتصاديين إيرانيين وعراقيين في بغداد، قال إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وليست من دعاتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تسمح لأي طرف بانتهاك كرامتها وشرفها. أما الصين فاعتبرت أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل الأمثل لحل النزاع، بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه هو عن القدرة الفعلية لطهران على مواجهة هذا الحصار الاقتصادي إذا ما تم. لنستمع لمحمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، كان متحدثا لنضال شقير.
1: العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت على إيران مؤخرا هي تعكس بأن الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام السياسي في إيران، ولذلك هي لجأت إلى هذه العقوبات لمعاقبة المواطن الإيراني والإنسان الإيراني. أنا أعتقد بأن هذه العقوبات فعلا تضر الاقتصاد الإيراني وتضر اقتصاديات المواطن الإيراني، لكن بالتأكيد هي لن تستطع من تغيير سلوك النظام. وبالتالي أعتقد أيضا بأن الولايات المتحدة التي فشلت في الخيار السياسي سوف تفشل في الخيار الاقتصادي، وإيران لديها من القوة بالشكل الذي تستطيع فيها أن تقف أمام هذه العقوبات. وكلنا يعلم بأن إيران دولة غير صغيرة، كبيرة، تطل على المحيط الهندي، تطل على المياه الخليجية، على بحر قزوين، ومن يمتلك المحيط ومن يطل على البحار والمياه الدولية لا يستطيع أن تؤثر عليه هذه العقوبات بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة.
22: استمعتم لمحمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسة الإيرانية في طهران. كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط تركيا لتوسيع وجودها العسكري في سوريا، وقال السفير في تصريحات لقناة A24 نيوز إن خطط أنقرة تعد خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل التي أكد أنها لا تسعى إلى المواجهة مع تركيا. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة تصويت ثانية لاختيار خلف للأمين العام أنطونيو غوتيريش في سباق تتصدره حتى الآن مرشحة أمريكية لاتينية. حازم حمد.
2: 8 مرشحين يتنافسون على أرفع منصب دبلوماسي في العالم وسط أمم متحدة تمر بواحدة من أصعب فتراتها. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة تصويت استرشادي ثانية بهدف تحديد خلف للأمين العام البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري. وكانت نائبة رئيس كوستاريكا سابقة ريبيكا إغرينسبان قد تصدرت الجولة الأولى في تموز يوليو الماضي متقدمة على وزيرة خارجية غويانا السابقة كارولين رودريغيز بيركيت والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وتشير المعلومات إلى أن هذه العملية لا تهدف فقط إلى تحديد مرشح مفضل، بل أيضا إلى استبعاد آخرين، ما قد يدفع بعضهم إلى إنهاء حملتهم بعد اتضاح ضعف حظوظهم. ويبقى موقف الدول الخمس دائمة العضوية غامضا حتى الآن وسط ضغوط أمريكية متصاعدة تشكك في دور الأمم المتحدة وتمويلها،

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Play more, play more,
5: lots more music.

الأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما.
0: دو إن

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر، طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is ساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best. 2ME Australian, I'm Serene. Quick quiz. Which is the only fruit that has its seeds on the outside? Thinking. If you guessed the strawberry, you're right. I'm Serene and stay with us as there's lots more to come. 1638 2ME.
1: The biggest hits.
2: I've read you to ME Australia.
3: Hisham Al-Haj.
1: From the biggest singers. Only on 2ME.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: نيب عبد الألف.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يتوعد بأن رد طهران على تهديدات العدو سيكون مدمرا. والصين تعتبر أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل الأمثل للصراع. إسرائيل تكشف عن خطة تركيا لتوسيع وجودها العسكري في سوريا وتعتبرها خطا أحمر بالنسبة لها. مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لإجراء جولة تصويت ثانية لاختيار خلف للأمين العام أنطونيو غوتيريش.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالملف الإيراني، فبعد أن حضت واشنطن حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران، توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي عبداللهي، توعد اليوم بأن رد طهران على تهديدات العدو سيكون مدمرا، مضيفا أن أي خطأ في الحسابات وتهديدات تقليدية وحديثة للأعداء سيواجه بردود ثورية وصارمة وباعثة على الندم ومدمرة، وذلك وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. في السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم خلال اجتماع مع فاعلين اقتصاديين إيرانيين وعراقيين في بغداد، قال إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وليست من دعاتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تسمح لأي طرف بانتهاك كرامتها وشرفها. أما الصين فاعتبرت أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل الأمثل لحل النزاع، بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه هو عن القدرة الفعلية لطهران على مواجهة هذا الحصار الاقتصادي إذا ما تم. لنستمع لمحمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، كان متحدثا لنضال شقير.
10: العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت على إيران مؤخرا هي تعكس بأن الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام السياسي في إيران، ولذلك هي لجأت إلى هذه العقوبات لمعاقبة المواطن الإيراني والإنسان الإيراني. أنا أعتقد بأن هذه العقوبات فعلا تضر الاقتصاد الإيراني وتضر اقتصاديات المواطن الإيراني، لكن بالتأكيد هي لن تستطع من تغيير سلوك النظام. وبالتالي أعتقد أيضا بأن الولايات المتحدة التي فشلت في الخيار السياسي سوف تفشل في الخيار الاقتصادي، وإيران لديها من القوة بالشكل الذي تستطيع فيها أن تقف أمام هذه العقوبات. وكلنا يعلم بأن إيران دولة غير صغيرة، كبيرة، تطل على المحيط الهندي، تطل على المياه الخليجية، على بحر قزوين، ومن يمتلك المحيط ومن يطل على البحار والمياه الدولية لا يستطيع أن تؤثر عليه هذه العقوبات بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة.
8: استمعتم لمحمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسة الإيرانية في طهران. كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية تشير إلى خطط تركيا لتوسيع وجودها العسكري في سوريا، وقال السفير في تصريحات لقناة A24 نيوز إن خطط أنقرة تعد خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل التي أكد أنها لا تسعى إلى المواجهة مع تركيا. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة تصويت ثانية لاختيار خلف للأمين العام أنطونيو غوتيريش في سباق تتصدره حتى الآن مرشحة أمريكية لاتينية. حازم حمد.
11: 8 مرشحين يتنافسون على أرفع منصب دبلوماسي في العالم وسط أمم متحدة تمر بواحدة من أصعب فتراتها. يجتمع مجلس الأمن الدولي

0: أيضا لحسب عدي آخرين ما قد يدفع بعضهم إلى إنهاء حملتهم بعد اتضاح ضعف حظوظهم. ويبقى موقف الدول الخمس دائمة العضوية غامضا حتى الآن وسط ضغوط أمريكية متصاعدة تشكك في دور الأمم المتحدة وتمويلها، فيما تدفع دول عدة باتجاه وصول امرأة للمرة الأولى إلى هذا المنصب.
1: يجتمع مجلس الأمن ألقت السلطات الروسية القبض على مواطن أجنبي لم تكشف عن جنسيته واتهمته بمحاولة إطلاق طائرة مسيرة استطلاعية فوق موسكو. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
2: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is it bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Can I all wahdi tani bas itla? خلاص خليها لبعدين. Let's get into more music. خليكم معنا.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Get the news first from 2ME.

0: Hello, Serene here on 1638 Tuamie Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قازم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2MA.
1: Exclusive. Exclusive. Exclusive. والآن استمعوا لأول

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام، وإليكم أبرز العناوين. بسبب خدمته للنظام الإيراني، حزب الله على لائحة الإرهاب، وعقوبات أمريكية جديدة تطاله. منسى وسلام معا في صور، وجود الجيش في الجنوب هو حضور للدولة. علي الطاهر أهم المعارك، وأكثر من 8 غارات على محور النبطية. عقوبات جديدة ضد إيران، قليباف يدعو للتغلب عليها، وترامب يمارس ضغوطا إضافية. بين نار الميدان وضغوط الخناق المالي، تتقاطع الخطوط العريضة للمشهد المحلي والإقليمي على صفيح ساخن. فمن تلال علي الطاهر في الجنوب، حيث يرتفع منسوب التصعيد الميداني وسط قصف مكثف ومحاولات لفرض واقع عسكري جديد، إلى أروقة واشنطن التي تجدد الخناق المالي على حزب الله بعقوبات أمريكية متجددة تستهدف شبكات التمويل وتصنيفات تطال الحزب والدور الإيراني في المنطقة. يبدو أن المواجهة تنتقل من مرحلة الرسائل إلى مرحلة الحسم القريب. وفيما يتصدر الملف الإيراني كواليس الدبلوماسية الدولية بين التهدئة والوعيد، تتجه الأنظار نحو محافظة الحسكة بكثير من الترقب والحذر، إذ يقف ملف استعادة الدولة حضورها الكامل ومؤسساتها عند مفترق طرق حاسم يحدد مستقبل وحدة الأراضي السورية وإعادة بناء مؤسساتها. إذن من تركيا وإيران إلى لبنان، واشنطن تلاحق مسار مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله بعقوبات تستهدف شبكة نقل الأموال وقنواتها المالية. تقرير شربل أبي هاشم.
1: في خطوة جديدة تستهدف شبكات تمويل حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد قالت إنهم يشكلون شبكة متخصصة بنقل الأموال النقدية إلى الحزب عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، مشيرة إلى أن الشبكة نقلت مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول. وتقول وزارة الخزانة أن الشبكة كانت مرتبطة سابقا بالمسؤول المالي الراحل في فيلق القدس بهنام شهري، وأنها تمثل نموذجا للطرق التي تستخدم لإيصال الدعم المالي إلى الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة. وفي صلب الشبكة تضع واشنطن رجل الأعمال التركي يونس ألبر يلماز، الذي تتهمه بإدارة عمليات نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان. وتقول وزارة الخزانة أن هليل إبراهيم كاجماز وأندر ديدي توليا جمع الأموال النقدية من شركات الصيرفة، فيما اطلع فاس في أكيوز بالتنسيق اللوجستي وشارك في عمليات النقل. كما اتهمت واشنطن آخرين بنقل الأموال سرا إلى لبنان على متن رحلات جوية تجارية. وفي الإجراء الأبرز، أعادت وزارة الخزانة تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، متهمة فيلق القدس بتنسيق هجمات الحزب والتدخل في عملية صنع القرار السياسي داخله، معتبرة أن الحزب يعمل لصالح الفيلق أو تحت توجيهه وسيطرته. عمليا تعني العقوبات تجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، إضافة إلى الكيانات التي يملكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 50% أو أكثر. ولم تقتصر التحذيرات على الأشخاص المدرجين، إذ وجهت الخزانة الأمريكية تحذيرا إلى المؤسسات المالية الأجنبية من إمكان تعرضها للعقوبات الثانوية إذا شاركت عن علم في معاملات كبيرة لصالح المشمولين بالعقوبات، وقد يصل الأمر إلى تقييد أو حظر حساباتها المراسلة أو حسابات الدفع العابرة في الولايات المتحدة. وبذلك لا تستهدف الخطوة الأمريكية الأفراد المتهمين بنقل الأموال فحسب، بل تضغط على منظومة مالية ولوجستية كاملة. تقول واشنطن إنها تتيح انتقال الأموال من خارج النظام المالي الرسمي وصولا إلى حزب الله في لبنان، في محاولة لتجفيف قنوات التمويل المرتبطة بالحزب وفيلق القدس.
0: في الجنوب، ما فرقته السياسة جمعه الجيش. سلام من تكنت بنوا بركات: لا يعلو سلاح على سلاح الجيش اللبناني.
2: قبل 10 أيام اختلفا على من يحق له أن يتكلم باسم الدولة. اليوم وقفا جنبا إلى جنب في الجنوب ليقولا شيئا أكبر، لا يحق لأحد أن يحمل السلاح باسمها. بعد 10 أيام من مناكفة العفو العام جمعهما الجيش في ثكنة بنوا بركات في سور. لكن اللافت أن سلام حتى وهو يتحدث عن الجنوب عاد إلى المبادئ نفسها.
3: فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وأفضل وفائه لشهدائنا، ليس فقط أن نرفع أصوارهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها. لذلك أقول لكم، حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم.
2: المفارقة أن وزير الدفاع الذي اشتبك مع سلام دفاعا عن حقه في التعبير عن موقف الجيش وقف اليوم ليعبر عن المبدأ نفسه تقريبا.
4: نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ.
2: الخلاف بين سلام ومنسى قد يكون طوي سياسيا، أما الامتحان الذي اتفقا عليه اليوم فأصعب بكثير. هل تستطيع الدولة التي حسمت من يتكلم باسم حكومتها أن تحسم فعلا من يحمل السلاح باسم لبنان؟
0: نبقى في الجنوب، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة، إذ استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في مشاع البلدة بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف، كما استهدف

0: وبعد صدور القرار الضني بجريمة اغتيال القيادي باسكال سليمين، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن القرار أظهر للبنانيين أن القضاء على طريق التعافي، وطلب جعجع أن تبادر النيابة العامة التمييزية إلى طلب استرداد سريع للمتهمين الفارين إلى سوريا لاستكمال التحقيق وكشف الجهة التي تقف خلف الاغتيال. إقليميا، من الخنادق إلى السلك السياسي، قصد تطوي صفحة السلاح وتسلم أوراقها كاملة لدمشق. تقرير رنا نمر.
1: بعد سنوات من ازدواجية السلاح والإدارة، دمشق تستعيد تدريجيا مرجعية القرار في شمال شرق سوريا. قائد قصد مظلوم عبدي أعلن اكتمال اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة تنفيذا لاتفاق 29 من كانون الثاني، إعلان سبقته إشارة لافتة من محمود برخدان قائد قصد في كوباني الذي كشف لصحيفة تركيا التركية أن 99% من عقبات الاندماج جرى تجاوزها، وأن نحو 10,000 مقاتل دمجوا في الجيش السوري، وقد يرتفع العدد إلى 12,000، متحدثا عن حل وحدات حماية الشعب وإنهاء بنية الإدارة الذاتية ضمن معادلة دولة واحدة وجيش واحد وعلم واحد. أما دمشق فتتعامل مع إعلان عبدي كبداية للنهاية لا كنهاية للمسار. فالمتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق أحمد الهلالي وصفه بالانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدا أن الهدف إنهاء الإزدواجية والكيانات الموازية مع عودة مؤسسات الدولة إلى كامل صلاحياتها، لكنه شدد على أن طي الملف نهائيا يحتاج إلى استكمال التنفيذ على الأرض. لكن الإعلان السياسي لا يعني أن كل التفاصيل التنفيذية أنجزت بعد، إذ لا تزال ترتيبات تستكمل على الأرض. هكذا وبعد أشهر من المفاوضات تنتقل العلاقة بين دمشق وقصد من تقاسم النفوذ إلى معادلة جديدة، دولة واحدة، مؤسسات واحدة، وجيش واحد.
0: من سوريا إلى إيران، حيث التصعيد الكلامي والحظر المالي لا يزال مستمرا، وترامب متمسك بسلاح الاقتصاد. التفاصيل في التقرير الآتي.
2: تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية، هذا ما أكده نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بعدما أعلن ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران. فانس فسر أن تشديد الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران نحو إبرام اتفاق وسيجعلها تختار ما بين الخنق الاقتصادي أو إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي. أما بشأن مضيق هرمز فقال فانس إن بلاد أمنت مرور كميات كبيرة من النفط وكسرت سيطرة إيران على المضيق، مؤكدا العمل على تأمين مرور المزيد من شحنات النفط حتى ضمان ألا تستخدم إيران المضيق كسلاح. هذا وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي سيحد من قدرة إيران على تحريك وكلائها ودفع الرواتب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف إن على طهران التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، متهما واشنطن وتل أبيب بشن حرب اقتصادية ومعرفية بعدما خلصتا إلى أنهما لا تستطيعان الانتصار في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران. في المواقف اعتبرت الصين أن العقوبات والضغوط ليست الحل بعدما حضت واشنطن الحلفاء وبيجينغ على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون معاودة الحرب.
0: في الولايات المتحدة الأمريكية، أفادت مصادر دبلوماسية باستمرار جولات التصويت في مجلس الأمن الدولي لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول المقبل. وتتصدر السباق حاليا نائبة رئيس كوستاريكا السابقة من بين 8 مرشحين.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين. البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you جون بول 2 pray for all religions. منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها. Wake up, wake up.

0: Let's add some more music.
1: Can I please have some more?
0: 2MH.
2: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
3: Are you ready?
4: All the hits.
5: Who the hell, what the hell is going down, down, down?
6: Hit music.
7: Can I hear it?
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أوستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17100.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6938 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ؟ خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونت كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. في خطوة تصعيدية مع إسرائيل، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسطول غزة. طهران تهدد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على الجمهورية الإسلامية. ورئيس الإيراني يقول إنه لا بد من إنهاء الحرب وإيران في موقع قوة. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. فصل جديد من التصعيد بين أنقرة وتل أبيب بعد إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، وذلك على خلفية قضية أسطول غزة، في خطوة تضيف بعدا قضائيا إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة بين البلدين، حيث تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا حادا على الساحة السورية بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الدهور الجوية، والتي بررتها إسرائيل بمخاوف من توسع الوجود العسكري التركي، بينما نفت أنقرة هذه المزاعم ووصفت الهجوم بأنه غير قانوني. من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي.
10: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
8: دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بينما إيران في موقع قوة، وذلك في موقف ينقل إلى العلن الخلافات مع الحرس الثوري الإيراني الذي توعد برد مدمر على العقوبات الأمريكية. فهل تصريحات بازشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب بدل التصعيد قبل الأسبوع القادم، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ لنستمع لرد فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دو جور، كان متحدثا لليال بشارة.
11: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. أن وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد، لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
8: فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجوغا. قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع داعمته طهران. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة في شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في تموز يوليو أودى بحياة العشرات. أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد، وفق ما أفادت به السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم وأصابته في ساقه. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
2: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر. ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذا بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة ان تعطلك او تبطئ مسيرك، لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: It's your TME. أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
5: والآن استمعوا لأول

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتير، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتير غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. في خطوة تصعيدية مع إسرائيل، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسطول غزة. طهران تهدد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على الجمهورية الإسلامية. ورئيس الإيراني يقول إنه لابد من إنهاء الحرب وإيران في موقع قوة. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. فصل جديد من التصعيد بين أنقرة وتل أبيب بعد إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، وذلك على خلفية قضية أسطول غزة، في خطوة تضيف بعدا قضائيا إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة بين البلدين، حيث تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا حادا على الساحة السورية بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الدهور الجوية، والتي بررتها إسرائيل بمخاوف من توسع الوجود العسكري التركي، بينما نفت أنقرة هذه المزاعم ووصفت الهجوم بأنه غير قانوني. من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي.
10: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على اسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
7: دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بينما إيران في موقع قوة، وذلك في موقف ينقل إلى العلن الخلافات مع الحرس الثوري الإيراني الذي توعد برد مدمر على العقوبات الأمريكية. فهل تصريحات بزشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب بدل التصعيد قبل الأسبوع القادم، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ لنستمع لرد فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دو جور، كان متحدثا لليال بشارة.
11: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. يعني وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد، لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
7: فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجوغا، قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع داعمته طهران. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة في شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في تموز يوليو أودى بحياة العشرات. أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد، وفق ما أفدت به السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم وأصابته في ساقه. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

0: dance with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. Empty music. No boundaries. No rules.
1: What the
0: 2ME, no limits.
3: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معك.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: It really gets me going.
3: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليل اسكندر معيكي ودايما عبر راديو 2ME.

0: هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Home to Australia.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
8: هدى العناس.
7: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. في خطوة تصعيدية مع إسرائيل، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسطول غزة. طهران تهدد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على الجمهورية الإسلامية. ورئيس الإيراني يقول إنه لا بد من إنهاء الحرب وإيران في موقع قوة. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. فصل جديد من التصعيد بين أنقرة وتل أبيب بعد إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، وذلك على خلفية قضية أسطول غزة، في خطوة تضيف بعدا قضائيا إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة بين البلدين، حيث تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا حادا على الساحة السورية بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الدهور الجوية، والتي بررتها إسرائيل بمخاوف من توسع الوجود العسكري التركي، بينما نفت أنقرة هذه المزاعم ووصفت الهجوم بأنه غير قانوني. من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي.
8: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
7: دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بينما إيران في موقع قوة، وذلك في موقف ينقل إلى العلن الخلافات مع الحرس الثوري الإيراني الذي توعد برد مدمر على العقوبات الأمريكية. فهل تصريحات بازشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب بدل التصعيد قبل الأسبوع القادم، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ لنستمع لرد فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دو جور، كان متحدثا لليال بشارة.
9: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. أن وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
7: فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجوغا، قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع داعمته طهران. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة في شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في تموز يوليو أودى بحياة العشرات. أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد وفق ما أفادت به السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم وأصابته في ساقه. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
1: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
2: This is two.
1: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم، وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة، هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
3: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music.
4: Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia. XXXX. Exclusive.

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Who is this?
3: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. في خطوة تصعيدية مع إسرائيل، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أسطول غزة. طهران تهدد برد مدمر بعد تهديد واشنطن بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على الجمهورية الإسلامية. ورئيس الإيراني يقول إنه لا بد من إنهاء الحرب وإيران في موقع قوة. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. فصل جديد من التصعيد بين أنقرة وتل أبيب بعد إصدار تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، وذلك على خلفية قضية أسطول غزة، في خطوة تضيف بعدا قضائيا إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة بين البلدين، حيث تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا حادا على الساحة السورية بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الدهور الجوية، والتي بررتها إسرائيل بمخاوف من توسع الوجود العسكري التركي، بينما نفت أنقرة هذه المزاعم ووصفت الهجوم بأنه غير قانوني. من أنقرة مراسلنا حسن الطهراوي.
10: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
8: دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، بينما إيران في موقع قوة، وذلك في موقف ينقل إلى العلن الخلافات مع الحرس الثوري الإيراني الذي توعد برد مدمر على العقوبات الأمريكية. فهل تصريحات بازشكيان قادرة على تغليب الدبلوماسية وإنهاء الحرب بدل التصعيد قبل الأسبوع القادم، حيث تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد إيران؟ لنستمع لرد فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دو جور، كان متحدثا لليال بشارة.
11: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. أن وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز، بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد، لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975، ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
8: فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجوغا، قال حزب الله إن العقوبات الأمريكية لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة في مواجهة إسرائيل، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع داعمته طهران. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة في شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في تموز يوليو أودى بحياة العشرات. أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد، وفق ما أفادت به السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم وأصابته في ساقه. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جداً.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

أحسبكم.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives. Archives.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر أثيرية أستراليا.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم دليدا اسكندر مايك من وراء الميكروفون. صوتكم المفضل دايما عبر أثيرنا أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودايما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME, Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربيحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الخامسة مساء في باريس. أهلا بكم إلى المسائية من مونت كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. أنقرة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو الأخير، يصف أردوغان بديكتاتور معادل للسامية. واشنطن وطهران على وقع التهديدات والعقوبات، وبازرشكيان يدعو لإنهاء الحرب اليوم. تصعيد متواصل جنوب لبنان، وحزب الله يتمسك بخيار المقاومة، وفي الضفة الغربية مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وآخر برصاص مستوطن. تصعيد روسي أوكراني متبادل بالمسيرات يستهدف منشآت للطاقة.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: تصعيد قضائي جديد بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة، فقد أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر في إطار التحقيق في اعتراض أسطول الصمود واحتجاز ناشطيه في مايو أيار الماضي. كما طلبت وزارة العدل التركية إصدار نشرات حمراء بحقهما تمهيدا لملاحقتهما دوليا. من أنقرة حسن الطهراوي.
2: جاء إعلان تركيا عن مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم أزمة متفاقمة بين البلدين. وزير العدل التركي أكن جوليك قال أن الإجراءات اتخذت لإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية قضية الاعتداء على أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة وتعرض لاعتداء القوات الإسرائيلية. وأضاف الوزير بأنه طلب من وزارة الداخلية التركية إصدار النشرة، وأن الأوراق ذات الصلة أحيلت إلى وزارة الخارجية التركية. تطور يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة بين تركيا وإسرائيل بسبب الهجوم الذي نفذته مؤخرا الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، حيث قالت إسرائيل بأن تركيا تستخدم المطار لبناء قواعد عسكرية جديدة وزيادة تواجدها العسكري في شمال سوريا، الأمر الذي رفضته تركيا، واتهمت إسرائيل بالعمل لتقسيم سوريا وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونت كارلو الدولي.
0: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن ما وصفها بمحاولة أردوغان المثيرة للشفقة لترهيب قادة إسرائيل وجنودها لن تحقق أي نتيجة، وبأن تل أبيب ستتصدى لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. ووصف نتنياهو أردوغان بالديكتاتور المعادي للسامية. كيف تقرأ هذه الخطوة إسرائيليا وما دلالاتها؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولي على الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان.
3: هذه محاولة من قبل أردوغان للرد على ما قامت به إسرائيل في الأيام الأخيرة من استهداف المطار الذي أرادت تركيا التموضع مع الجيش السوري على الأراضي السورية، ولكن إسرائيل تواصل مهامها لمنع من مواصلة تموضع تركيا على الأراضي السورية وعلى مقربة من الحدود الإسرائيلية السورية. إسرائيل لا تولي أي أهمية لمآرب أردوغان بهذا الموضوع، وهذا جزء من محاولة لتصعيد الأوضاع بين إسرائيل وبين تركيا بشتى الوسائل. أعتقد أن ترامب والإدارة الأمريكية سيتدخلون بهذا الموضوع لتهدئة الخواطر بين إسرائيل وتركيا، رغم مواصلة تركيا أو أردوغان لتصعيد الأوضاع والتحريض ضد إسرائيل، ليس فقط في بين إسرائيل وتركيا وإنما أيضا على المنابر الدولية في العالم.
0: استمعتم من الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان. وفي الحرب الأمريكية الإيرانية يتصاعد التوتر مجددا بين واشنطن وطهران. إيران تتوعد برد مدمر على أي تهديد أمريكي، فيما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب للإعلان الاثنين عن عقوبات تصفها بالأقصى في التاريخ بهدف تشديد الضغط على القيادة الإيرانية. وفي موقف لافت دعا الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، مؤكدا أن بلاده لا تزال في موقع قوة. من طهران علي الباشا.
4: الرئيس الإيراني أقر بالمشاكل التي سببتها الحرب وانعكاساتها على جميع مفاصل حياة الإيرانيين، وعد بالعمل على إيجاد الحلول، أثنى على مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن والتي قال إنها انعكاس لانتصار طهران في الحرب. بيزشكيان خطب معارضي الاتفاق في الداخل الإيراني بالتأكيد على أن طهران يجب أن تتوصل إلى اتفاق وهي منتصرة كما يقر العالم كله. وفي الوقت ذاته فند تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن الضغط على طهران لدفعها إلى الاستسلام، مؤكدا أن تفاقم الأزمات لن يدفع طهران إلى الاستسلام والرضوخ للمطالب الأمريكية غير المحقة، بل سيزيدها عزما وإرادة على الصمود والمقاومة. تصريحات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيرانية أن إصرار واشنطن على تكرار سياساتها التي وصفها بالفاشلة لن يحقق لها إلا فشلا جديدا، واصفا الحصار الاقتصادي الذي تبنته الإدارة الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي الذي يهدد اقتصاد العالم وسيادة الدول. ودعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف إلى تضافر الجهود للعبور بسلام من الحرب الاقتصادية التي وصفها بالوجه الآخر للحرب العسكرية والتي قال إن واشنطن فشلت من خلالها في تحقيق جميع أهدافها. علي باشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان حول تفضيل إنهاء الحرب اليوم تعكس إلى العلن تباينا داخل إيران في وقت يتوعد فيه الحرس الثوري برد مدمر على الضغوط والعقوبات الأمريكية. فهل يستطيع بازشكيان تغليب خياري الدبلوماسية وفتح الطريق أمام إنهاء الحرب، أم أن التصعيد سيبقى سيد الموقف، خصوصا مع استعداد واشنطن للكشف عن استراتيجية اقتصادية جديدة ضد طهران؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار فؤاد خوري الحلو، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لجور، متحدثا إلى ليال بشارة.
5: دون شك هناك خلاف داخل إيران ما بين عدة أطراف، ليس فقط الرئيس الإيراني، ولكن ما زال المتشددون يمسكون بزمام الأمور ويراهنون على موضوع الانتخابات النصفية الأمريكية. حصل تغييرا سياسيا في الولايات المتحدة قد يقيد تحركات الرئيس ترامب، وأيضا يراهنون ربما على دور تلعبه الصين. يعني وضع إيران هو صعب للغاية، لأن عمليا ورقتها الأقوى اليوم هي ليست في هرمز بل المحاولة في باب المندب عن طريق الحوثيين. مورس هذا التهديد، لن يتمكن الإيرانيون من قلب المعادلة بهذه الطريقة، لأن هناك سوابق لموضوع باب المندب، وهو تسكير قناة السويس من سنة 1967 إلى سنة 1975 ما بعد حرب يونيو ما بين إسرائيل والدول العربية، وقد تحولت التجارة العالمية عن طريق جنوب أفريقيا. فبالتالي موضوع باب المندب لن يغير، يعني لن يحرز حصارا على الحصار، لن يغير المعادلة.
0: استمعتم إلى فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لجوخ. وفي تداعيات التصعيد على أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط اليوم متجهة نحو ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وتجاوز خام برنت 93 دولارا للبرميل مدفوعا بمخاوف العقوبات الأمريكية على إيران واستمرار اضطراب الإمدادات وتراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث أكد حزب الله أن العقوبة الأمريكية الجديدة لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة مجددا اعتزازه بعلاقته مع طهران. يأتي موقف الحزب غدا فرض واشنطن عقوبات على 10 أفراد تتهمهم بتمويله وتعديل تصنيفه للتأكيد على ارتباطه العمليات والمالي بفيلق القدس الإيراني، وهو ما رفضه الحزب. وفي الجنوب يستمر التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني لصور وتفقد ثكنتها العسكرية واقتراب بالجولة المقبلة من مفاوضات روما. نقول نصيف من بيروت والمزيد من التفاصيل.
6: بالتزامن مع تفجيرات إسرائيلية في مشاعر المنصوري وسقوط قذائف في المنصوري ومجدلزون وغار على براشيت وقصف أطراف ميفدون، كان رئيس الحكومة نواف سلام يتفقد صور ويزور ثكنتها، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسى، ويؤكد أن الجنوب كما كل لبنان يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن حكومته لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. تحرك سلام وتقديم جرعة دعم للجيش اللبناني بالتعويل على انتشاره يترافق مع مغادرة قائد الجيش العماد

0: قول لنا سي بيروت مونتي كارلو دولية.
1: قتل فلسطينيان اليوم في الضفة الغربية المحتلة في جنين. قتل الجيش الإسرائيلي فتحي خازم قائلا إنه حاول طعن جندي، بينما أفادت شاهدة بأنه أطلق عليه الرصاص خلال مداهمة منزله. وفي حادث منفصل قرب الخليل قتل مستوطن إسرائيلي الفتى كريم شلالدا البالغ 17 عاما. في ملف الهجرة، أوقفت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من جيب سبتة الإسباني إلى البر الأوروبي مقابل مبالغ تصل إلى 10,500 دولار للشخص. وفي موريتانيا، أنقذ خفر السواحل أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا بعدما جرفت التيارات قاربهم قبادة وذيب. وكان القارب قد انطلق من غامبيا وعلى متنه 315 شخصا من السن وغامبيا ومالي في محاولة للهجرة عبر طريق الأطلسي باتجاه جزر الكناري الإسبانية. إلى ليبيا، حيث وقعت لجنة الحوار المصغرة بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. حازم حمد.
2: خطوة جديدة على طريق طويل نحو إنهاء الانقسام الليبي. وقعت لجنة الحوار المصغرة 4+4 الضامة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقوات الشرق الليبي بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية خلال اجتماعها 7 في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة. واتفق المشاركون على عقد لقاء جديد داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لاستكمال ترتيبات تنفيذ الاتفاق والإعلان عنها رسميا برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام هاناتي تيه في إطار جهود أممية لكسر حالة الجمود السياسي الممتدة منذ سنوات في البلاد. ويندرج هذا التطور ضمن خارطة طريق أعلنتها تيه في آب أغسطس 2025 ترتكز على 3 محاور رئيسية: إقرار إطار انتخابي توافقي وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإطلاق حوار سياسي موسع يضم مختلف الأطراف الليبية. وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ سنوات وإنهاء الانقسام القائم بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من البرلمان ومقرها في بنغازي شرقي البلاد.
1: تبحث ألمانيا مع رومانيا إمكانية تسليم مشتبه به محتجز لديها على خلفية مخبأ أسلحة عثر عليه قرب برلين وسط شبهات بارتباطه بعمليات لصالح الاستخبارات الروسية. ميدانيا، شهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا بين روسيا وأوكرانيا مع هجمات روسية واسعة بالمسيرات على الأراضي الأوكرانية. قابلتها ضربات أوكرانية داخل روسيا وشبه جزيرة القرم استهدفت منشآت للطاقة بالتزامن مع استمرار المعارك والضغوط الروسية على محاور الجبهة الشرقية. وفي ظل هذا التصعيد المتبادل، ما فرص العودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية للحرب؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور عماد أبو الرب مدير مركز الحوار والتواصل الأوكراني.
3: للأسف الأزمة الروسية الأوكرانية لا زالت تراوح مكانها، بل على العكس هناك تصعيد واضح يستهدف المدنيين ليس فقط على خط الجبهة، وهذا بحد ذاته يثير القلق. الإشكالية حقيقة أن مسار المفاوضات مغيب وحتى الآن لا يوجد توافق بين الطرفين. نأمل أن يكون هناك فعلا حراك جديد، ربما تبدأ أمريكا كبداية، ولكن عليها أن تستعين بدول لها ثقل أو لها تجربة ودور إيجابي حيادي يعزز الدور الأمريكي، وأعني الدور التركي ودور خليجي تحديدا قد يكون سعودي إماراتي. أما القضايا الأخرى حتى يكون هناك أي تفاؤل في هذا المسار، باعتقادي أن من سيأخذ على عاتقه إيجاد نوع من دعم هذا المسار لابد أن ينسق من باب التوافق مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لديه تخوفات، وأيضا مع الصين حتى كذلك لا يكون لديها تخوفات، وبالتالي نسعى جميعا للوصول إلى هذا المسار، وإلا سيكون الكارثة أكبر. الأمن الطاقة، أمن الغذاء، وأمن وقيم السلام والوئام العالمي مهددة كلها بمزيد من الصورة الكارثية للأسف الشديد.
1: استمعتم إلى عماد الدكتور عماد أبو الرب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. أنقرة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق بنيامين نتنياهو الأخير، يصف أردوغان بديكتاتور معادل للسامية. واشنطن وطهران على وقع التهديدات والعقوبات، وبازشكيان يدعو لإنهاء الحرب اليوم. تصعيد متواصل جنوب لبنان، وحزب الله يتمسك بخيار المقاومة. في الضفة الغربية، مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وآخر برصاص مستوطن.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. قاليباف يدعو إلى التخطيط لمواجهة العقوبات الأمريكية المرتقبة ويصفها بالإرهاب الاقتصادي، وبيانات شركات الملاحة تفيد بإبحار 7 سفن فقط في مضيق هرمز أمس. حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تغادر الخليج بعد وصول الحاملة جورج واشنطن. وغارات إسرائيلية على بلدة المنصوري جنوبي لبنان صباح اليوم، ونواف سلام يقول إنه لا خيار أمام لبنان سوى جيش واحد وعلم واحد. احتجاجات تونسية ضد الرئيس قيس سعيد وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تستعد لفرض ما وصفه بأقصى العقوبات في التاريخ، متعهدا بالكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين. في المقابل توالت ردود الفعل الإيرانية الرافضة للتهديدات الأمريكية، وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على بلاده التخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة، معتبرا أن واشنطن توصلت على ما يبدو إلى أنها لا تستطيع الانتصار في المواجهة العسكرية المباشرة. في غضون ذلك أفادت بيانات شركات الملاحة بإبحار 7 سفن فقط في مضيق هرمز أمس.
1: يوم اقتصادي حاسم توعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد مرور نحو 6 أشهر على تعهده بتحقيق نصر سريع، يبدو أن الصراع قد وصل إلى طريق مسدود مع تضاؤل فرص تحقيق نصر عسكري أو التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. الرئيس الأمريكي وصف العقوبات بالدي داي في إشارة إلى إنزال النورماندي الشهير في العام 1944 والذي غير مسار الحرب العالمية الثانية. والجديد في العقوبات المقبلة بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هي أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي دولة سواء كانت حليفة أو معادية ترى أنها تمد إيران بشريان حياة. بيسنت قال أيضا إما أن تكونوا معنا أو ضدنا، إذا أصررتم على التعامل التجاري مع إيران سواء كان ذلك عبر تحويل الأموال أو شراء نفطها أو إجراء عمليات نقل بحري فإن وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية ستسخران كامل قوتهما وسطوتهما لفرض العقوبات عليكم.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Give you want new music now.
7: موسيقى أجدد الهيتس.

0: العناوين. هل تحاول تركيا ترهيب إسرائيل؟ سوريا تتجاهل تحذيرات إيران. الجميل للاستفتاء بشأن السلاح. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بين الأنباء المتداولة عن عودة مسلحين إلى زوطر الغربية واتهام مكتب نتنياهو تركيا بتوسيع عدوانها على إسرائيل ومحاولة ترهيب قادة إسرائيل وجنودها، تظهر مقدمة إعلامية لتصعيد عسكري ممكن في الأيام المقبلة. هذا جنوبا، أما شرقا فرأى موقع JNS الإسرائيلي في تجاهل سوريا للتحذيرات الإيرانية من قطع إمداد حزب الله توجها سوريا للنأي عن إيران، كما نشرت سوريا أكثر من 4 فرق عسكرية على الحدود اللبنانية مستهدفة مسارات تهريب الأسلحة والمقاتلين والمخدرات لحزب الله في دعم علني لجهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: لا يزال غير واضح ما إذا كانت إيران ستنفذ التهديد بضربات داخل سوريا بحسب موقع JNS الإسرائيلي، الذي يرى أنه في ظل حكومة أحمد الشرع بات المشهد الجيوسياسي المحيط بسوريا يتمحور حول ديناميكيات متداخلة عدة، أبرزها المساعي السورية الإسرائيلية المشتركة لإدارة أمن الحدود والسيادة والتعامل مع التهديدات الإقليمية المرتبطة بالوكلاء، وتشمل القضايا الجوهرية وقف نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا ومعالجة التوغلات العسكرية الإسرائيلية العميقة والغارات الجوية التي نفذت داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد. ومع ذلك لا يزال إبرام معاهدة شاملة للسلام والأمن متعثرا بسبب تضارب المطالب المتعلقة بالمنطقة العازلة في الجولان، كما برزت تركيا كشريك أمني رئيسي لدمشق عبر تدريب القوات، وجرت أيضا مناقشات حول نشر قوات عسكرية تركية إضافية، وهو ما قد يشمل استخدام قواعد سورية. ومن شأن تطور كهذا أن يغير المعادلة الاستراتيجية جذريا، إذ سيضع القوات المسلحة لدولة إقليمية قوية على مقربة شديدة من الحدود الإسرائيلية، ويقيد بشدة حرية العمل الإسرائيلي في الأجواء وعلى الأراضي السورية. ويرفض الإسرائيليون التنازل عن مواقع ذات قيمة استراتيجية مقابل وعود مجردة، بل يربطون أي انسحاب بترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ تشمل إخلاء المنطقة من السلاح وحماية السكان الدروز في جنوب سوريا.
0: موقع إرمينيوز نقل عن سياسي لبناني رفيع أن الاتفاق بين واشنطن وإسرائيل بعدم التجديد لليونيفيل في لبنان كان يتم العمل عليه قبل الذهاب إلى روما، ولكن رئيس الجمهورية ومع الخروج الإسرائيلي عن مسار التفاوض بشن الضربات على الجنوب استدرك الأمر بأن أي قوات دولية جديدة ستسيطر عليها واشنطن وتل أبيب.
1: نقل إرمينيوز عن سياسي لبناني أن تلويح رئيس الجمهورية بورقة بقاء اليونيفيل هدفه الضغط بها لأسباب عدة، منها عدم قدرة واشنطن السيطرة على التزام إسرائيل بنقاط التفاوض، بجانب أن لبنان استطاع التعامل مع اليونيفيل بشكل جيد إلى حد ما طوال السنوات الأخيرة، على عكس وجود قوات دولية أخرى بديلة سيكون فيها القرار أمريكي إسرائيلي. وأضاف أن الرئيس عون يسعى بكل قواه بأن يتم التمديد لقوات اليونيفيل بالجنوب حرصا على استكمال ورقة السلام والذهاب بعيدا بها عن ما تفرضه إسرائيل لإفشال أي جهود لوقف الضربات على الجنوب وتفعيل المناطق التجريبية بشكل حقيقي. ونقل إرمينيوز عن مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية أن واشنطن ستختار خلال جلسات التفاوض المقبلة بين إسرائيل ولبنان إطلاق قوات التحقق من نزع سلاح حزب الله في الجنوب وتكون بديلة من قوات الطوارئ الدولية يونيفيل. نقل موقع إرمينيوز عن مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى أن هدف واشنطن قطع الطريق على الرئيس اللبناني الساعي للتمديد لليونيفيل.
0: رئيس وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل كشف عن أن زيارته أسفرت عن مزيد من الأمل في نجاح تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى نزع السلاح والانسحاب وعودة المواطنين إلى قراهم وتمكينهم من إعادة بناء منازلهم وحياتهم.
2: قال رئيس وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل إن إسرائيل وافقت على الانسحاب ولبنان وافق على نزع السلاح، فيما تدرك الولايات المتحدة دورها في تسهيل إحراز تقدم بين الطرفين، نافيا للبنان 24 أن تكون مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان من بين الجهات التي تدعو إلى حوار بين الحزب والإدارة الأمريكية، لأن الحزب لم يظهر أي اهتمام بالتوصل إلى حل سلمي. وأكد أن مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان ترى أن الدعم الأمريكي للجيش هو السبيل الوحيد لبناء لبنان تحتكر فيه الدولة السلاح. ونفى جابرييل علمه بأي جهود لتدريب ألوية في الجيش تضم ضباطا مسيحيين معارضين لحزب الله لتنفيذ مهام الانتشار والتفتيش مقابل الدعم الأمريكي، وقال لم نسمع عن مثل هذا الجهد في خلال اجتماعتنا، ولا تعتقد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن مثل هذه الفكرة قابلة للنجاح، بل ترى أنها قد تأتي بنتائج عكسية.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل رأى في المنطقة سباقا نحو المستقبل تقوده دول عربية اختارت الاستثمار والتكنولوجيا والانفتاح والسلام في مقابل إيران التي لا تزال متمسكة بمنطق إيديولوجي وتوسعي يقوم على استخدام الأذرع المسلحة لزعزعة استقرار الدول.
3: لبنان فوق الأرض هو اللي نحن منشوفه كلبنانيين، ولبنان تحت الأرض هو لبنان اللي خلقته إيران في لبنان، يلي هو مستودع صواريخ من الشمال للجنوب لاستخدامه ورقة إيرانية بواجه إسرائيل، بواجه أمريكا، ورقة للدفاع عن نفسها في حال تم الاعتداء عليها. ونحن شفنا أول ما تم الاعتداء على إيران دغري جندت أزرع إيران بالمنطقة وأهم حزب الله وفتحت الجبهة بلبنان. الموت لأمريكا والموت للغرب من وين هيدي الشعارات؟ من وين عم تطلع؟ من وين عم تجي؟ وين مصدرها؟ إيران. إذا دولة عظمى مثل أمريكا ما تحملت مسؤولياتها، وأنا بلوم الأوروبيين، صواريخ حزب الله الموجودة بلبنان يلي عم توصل على تل أفيف ما بتوصل على قبرص، وبالتالي الخطر الإيراني والتهديد الإيراني بالنسبة لي هو تهديد لأوروبا كمان.
0: وفي حديث لCNN عربية وافق الجميل مسبقا على نتائج استفتاء حول سلاح حزب الله،
3: بدهم أبديا أن أولاد الجنوب يعيشوا الحروب، وبدهم إلى أبد الأبدين أن شعبنا بالجنوب يموت. أنا بدي جنوبنا يعيش، هذا هو الفرق بيني وبينه. أنه أنا عم بحكي عن السردية الإسرائيلية مش مزبوط، أنا عم بحكي مصلحة بلدي. مصلحة بلدي اليوم أنه ارجع على ما كنا عليه.
4: Andrew Kaloupis with the latest. U.S. President Donald Trump says he'll allow up to 300,000 metric tons of ground beef to be imported without impacting tariff quotas. The move is part of a 90-day deal aimed at lowering prices as U.S. consumers struggle with grocery bills. On social media, Mr. Trump says he has a commitment that the meat would be sold at 25% below current market prices. He did not say which countries the beef was coming from or who had committed to lower prices. A vigil's been held in the New South Wales Southern Highlands for 18-year-old hiker Lily Hooper. Her body was found in dense bushland after an 8-day search. The discovery came after authorities incorrectly communicated to her family that she'd been found alive. British meteorologists are warning that a developing El Niño weather system could become the strongest in more than 100 years. The experts say this year's temperatures in the Pacific Ocean could climb to more than 3 degrees above normal. It could bring droughts to the Amazon as well as parts of Australia. Prince Harry, Elton John and other celebrities have been ordered to pay an initial fee of almost $18 million in legal costs to the publisher of the Daily Mail. It comes after a UK High Court judge ruled their failed privacy lawsuits were conducted in an unreasonable way. The claimants alleged Associated Newspapers, which publishes the Mail, had violated their privacy by tapping their phones, intercepting voicemails and obtaining personal information through deception. ABC News.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: UME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says he'll allow up to 300,000 metric tons of ground beef to be imported without impacting tariff quotas. The move is part of a 90-day deal aimed at lowering prices as US consumers struggle with grocery bills. On social media, Mr. Trump says he has a commitment that the meat would be sold at 25% below current market prices. He did not say which countries the beef was coming from or who had committed to lower prices. A vigil's been held in the New South Wales Southern Highlands for 18-year-old hiker Lily Hooper. Her body was found in dense bushland after an 8-day search. The discovery came after authorities incorrectly communicated to her family that she'd been found alive. British meteorologists are warning that a developing El Niño weather system could become the strongest in more than 100 years. The experts say this year's temperatures in the Pacific Ocean could climb to more than 3 degrees above normal. It could bring droughts to the Amazon as well as parts of Australia. Prince Harry, Elton John and other celebrities have been ordered to pay an initial fee of almost $18 million in legal costs to the publisher of the Daily Mail. It comes after a UK High Court judge ruled their failed privacy lawsuits were conducted in an unreasonable way. The claimants alleged Associated Newspapers, which publishes the Mail, had violated their privacy by tapping their phones, intercepting voicemails, and obtaining personal information through deception. ABC News.

0: في عناوين نشرة الليلة: علي الطاهر والضغط التدريجي على المحاصرين، مفاعيل تصنيف واشنطن حزب الله على أنه تابع لفيلق القدس. وفي النشرة أيضا: حزب الله يرد على العقوبات الأمريكية، المقاومة ستبقى.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. أوحى حزب الله بأنه لم يتأثر ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية الجديدة عليه، فأعلن في بيان أن علاقتنا الوثيقة والأخوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقة نعتز ونفتخر بها، لأنها وقفت مع لبنان ودعمته وآزرته لتحرير أرضه واستعادة سيادته وحقوقه، وبقيت إلى جانبه في كل المحطات والأزمات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اعتبرت أن الحزب يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، وأعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد اتهمتهم بالانتماء إلى شبكة مسؤولة عن تحويل أموال إلى حزب الله. هي المرة الأولى التي تعلن واشنطن بوضوح ارتباط حزب الله بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، فهل ستطبق عليه ما تطبقه على الحرس؟ وهل تستفيد إسرائيل من هذا التصنيف فتكون ضرباتها للحزب ضربات للحرس الثوري؟ وهل يكون التصنيف الجديد ضوءا أخضر لإسرائيل لمحاولة سيطرتها على علي الطاهر، فيكون إنجازا جديدا لها قبل جولة المفاوضات الثامنة في روما؟ إيرانيا وفي موقف متمايز عن موقف قيادات الحرس الثوري، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اعتبر أن من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة وكرامة وفيما يقر العالم بأسره بانتصارنا، ويؤكد أن أمريكا هاجمت مدارسنا ومستشفياتنا ومنشآتنا في انتهاك لكل القواعد وهي مكروهة عبر العالم، ودافع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات شاقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. في ملف آخر، تصاعدت وتيرة التوتر بين إسرائيل وتركيا، الغارة الإسرائيلية على سوريا وربطها بالحد الأدنى من النفوذ التركي في سوريا، أتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بغارة من المواقف العنيفة ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. مكتب نتنياهو وصف إردوغان بديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة حماس ويقمع شعبه، متعهدا أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولة تركيا زعزعة استقرار المنطقة. تركيا كانت قد أصدرت اليوم مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو على ما أعلن وزير العدل التركي آكين غورليك على أكس، حيث قال في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار وتوقيف الناشطين على متنه، يجب فرض هذا على نتنياهو، البداية من علي الطاهر. السردية حول تلة علي الطاهر تضخمها إسرائيل بوصفها عنوانا استثنائيا للمواجهة مع حزب الله ومقدمة لإعلان انتصارها في لبنان، وكل هذا تستفيد منه في انتخاباتها المقررة أواخر تشرين الأول.
3: قرار بتوسيع الهجمات على تلة علي الطاهر اتخذه المستوى الأمن الإسرائيلي يتضمن شن غارات بالطيران الحربي والمسيرات وتنفيذ عمليات خاصة على الأرض تتولاها وحدات الجيش الإسرائيلي التي تطوق المكان. قرار يأتي في ظل تسريبات إسرائيلية بأن عددا من مقاتلي حزب الله تمكنوا من الخروج من الأنفاق المحاصرة في التلة، وأن عددا آخر تمكن من الدخول إلى الأنفاق لدعم المقاتلين المحاصرين. وبحسب تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن عدد العناصر المتواجدين في أنفاق التلة هو أقل من 30 عنصرا من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. إذا صحت هذه المعلومات يكون الجيش الإسرائيلي أمام تحديات متزايدة في هذه المنطقة التي شن غارات كثيفة عليها في الساعات الماضية. فالدخول إلى شبكة الأنفاق المحصنة قد ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنود الإسرائيليين. لذلك يتصرف الجيش وفق قاعدة سماها الضغط التدريجي على المحاصرين، كما أن وجود عناصر إيرانية وفق السردية الإسرائيلية يحمل حساسية على المستويين الإقليمي والسياسي. ورغم التحديات الماثلة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه مستعد للتعامل مع المسألة وبأنه بانتظار الضوء الأخضر السياسي.
4: نحن نركز على تلة علي الطاهر ونعمل هناك بطرق متطورة، لأننا بحاجة إلى الحسم هناك، وبمجرد أن ننجح في ذلك سيكون بالإمكان إعلان النصر في جنوب لبنان، من دون أن ننسى خطورة ما قد نواجهه من عبوات ناسفة ومنازل مفخخة.
3: التصعيد في علي الطاهر جاء أيضا في أعقاب تقرير للأجهزة الأمنية ادعى أن حزب الله يخطط لاستهداف القوات الإسرائيلية عبر زرع عبوات ناسفة والقيام بعمليات استثنائية واسعة النطاق.
5: حزب الله يسعى دائما إلى استهداف قواتنا في لبنان، لكننا نتحدث هنا عن أمر أوسع وأكثر أهمية، فالتقديرات تشير إلى أن الحزب يدرس تفعيل أنماط هجمات أوسع امتنع عن تنفيذها حتى الآن، وإذا حدث ذلك فسيكون الرد قويا، لأن الهدوء المؤقت في الشمال مضلل.
3: هكذا تستخدم تل أبيب مسألة علي الطاهر على مسافة حوالي شهرين من الانتخابات الإسرائيلية كورقة قد تعيد خلط الأوراق الميدانية وربما السياسية، في ظل حاجة بنيامين نتنياهو لصورة إنجاز على الحدود الشمالية. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
2: وسط هذه الأجواء أتى القرار الأمريكي بتصنيف حزب الله تابعا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
6: وغداة القرار قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للـ LBCI ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن عودة حزب الله إلى زوطر الغربية، إننا نسعى للحصول على توضيح من شركائنا اللبنانيين بشأن تفاصيل هذا القرار، لأن دخول عناصر من حزب الله أو منظمات تابعة له إلى المنطقة التي كانت جزءا من المناطق التجريبية يتعارض مع اتفاق الإطار الثلاثي.
7: منذ سنوات حزب الله موجود أصلا على لوائح العقوبات الأمريكية، وكذلك عدد من مؤسساته وقياديه. إذن ما الذي تغير اليوم؟ الجديد ليس العقوبات بحد ذاتها، بل الصفة التي أضافتها واشنطن إلى حزب الله، اعتباره مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة أو توجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو عاملاً لصالحه أو بالنيابة عنه. لكن ماذا يغير ذلك فعلياً؟ على المستوى الحكومي حملنا السؤال إلى وزيري الخارجية والعدل، إلا أنهما خارج البلاد، وحتى الساعة لم يصدر أي موقف رسمي يشرح كيف تقرأ الدولة اللبنانية هذا التطور. مالياً تبدو الصورة أوضح، مصادر مصرفية تقول إن القطاع المصرفي محصن، إذ تحظر تعاميم مصرف لبنان أساساً التعامل مع الجهات الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، والمصارف ملتزمة بهذه القيود، لكن التصنيف الجديد يرفع مستوى التحذير. مزيد من التدقيق في حركة الأموال ومخاطر أعلى على أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الحزب أو شبكاته. وبحسب خبراء فإن أي تشدد إضافي في العقوبات على إيران وشبكاتها المالية قد ينعكس مباشرة على حزب الله.
8: هي نوع من التأكيد ومن الإصرار ومن توسيع عملية محاصرة إيران وحلفائها. جوهر هذا الموضوع هو عرقلة انتقال الأموال من وإلى إيران ومن وإلى حلفاء إيران.
7: أما سياسيا فهنا تكمن الرسالة الأبرز. في النظرة الأمريكية لم يعد حزب الله مجرد تنظيم لبناني تموله وتسلحه إيران. واشنطن تضعه اليوم في موقع الخاضع للسيطرة أو توجيه فيلق القدس أو العامل لصالحه، وهذا التوصيف ينقل النقاش الأمريكي حول سلاح الحزب من سؤال لبناني داخلي إلى جزء من مواجهة أوسع مع إيران ونفوذها في المنطقة، ما قد يرفع مستوى الضغط السياسي على لبنان في المرحلة المقبلة.
8: هذا الموضوع حتما يتضمن رسالة سياسية، وهو يعني دفع وحس الدولة اللبنانية إلى فعلا لم السلاح وحصر السلاح، لكن هذا أيضا ضمن الترسانة العسكرية الأمريكية التي تستعملها في علاقتها مع إيران عندما تتكلم عن يعني مطالبها من إيران اللي هي النووي واللي هي الباليستي واللي هي صديق أرمز. تضيف أيضا عملية دعم إيران لأذرعتها، يعني مين الأذرع تبع إيران؟ يعني حزب الله هو أهم ذراع له.
7: عسكريا تستبعد مصادر حزب الله أن يكون للتصنيف تأثيرا مباشرا على الميدان، لكنها ترى أن الخطر سياسي بالدرجة الأولى. فبحسب مصادر الحزب عبر الـLBCI تكمن الخشية الأولى في استخدام التصنيف لنزع الصفة اللبنانية عن سياسي الحزب وأبناء بيئته، وصولاً وفق قراءتها إلى التضييق على عودتهم إلى الجنوب. أما الخشية الثانية فتتعلق بكيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الضغوط الأمريكية وإمكان توسع آثارها لتطال المؤسسات الاجتماعية والصحية التابعة للحزب، والتي تقول المصادر إنها تؤدي دوراً أساسياً في التخفيف من معاناة اللبنانيين.

0: رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بعد لقائه البابا لون 14 أمس، إطلالة من الجنوب حملت مواقف ومشهد مصالحة لرئيس الحكومة ووزير الدفاع.
1: قبل 10 أيام منع رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدفاع ميشيل منسا من إلقاء كلمته في مجلس النواب. اليوم في صور تكلم منسا ونواف سلام كان يستمع.
2: هذا هو الهدف الأول من المفاوضات التي دخلها لبنان، لأنها السبيل الأفضل والمتاح للخروج من النفق ومن هذه الحرب المدمرة. نحن هنا اليوم للتأكيد ومن الجنوب الشامخ على موقفنا وسعينا إلى استرجاع سلطة الدولة المطلقة على كل أرضها، بحيث لا يكون لها شريك منازع في قرار الحرب والسلم، ولا يكون سلاح إلا في يدها، ويكون الجيش اللبناني هو الحصن والحضن والملاذ.
3: استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي وأفضل وفاء لشهدائنا، ليس فقط أن نرفع أصوارهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على أرضها، ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح، ولا إرادة من الداخل أو الخارج فوق إرادة شعبها المعبر عنه من خلال مؤسساتها الدستورية. فهل ذهب الرجلان إلى
4: مع الفنانة ليلى غفران؟ منبلش صبحيتنا برفقتكم هون راديو 2ME 1630 AM.

صباح النور لك المستمعين الكرام. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM بداية الويكند وبداية صباحيتنا. انتو برفة الموجة 1638 AM وبون ويكند لألكم. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل 22 16 على صعيد ملبن. مبلشين أكيد مع هالأجواء الحلوة, الأجواء الرائعة والأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكلية اللي دايما بتستمعوا لها بس عبر أثير راديو 2ME.

0: ونتوجه توجهي لفاصل استراحة قصير ونرجع تنتابع سوا برفقتكم صباحيتنا صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME
1: 2ME where you'll hear it first right here first this is 2ME في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790-7000
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور 2ME
1: The Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: أكيد على 2ME.
4: مقدمة إعلامية. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شربل شلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. هل تحاول تركيا ترهيب إسرائيل؟ سوريا تتجاهل تحذيرات إيران. الجميل للاستفتاء بشأن السلاح. وفي لبنورما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار LBCI. وأسعد الله مساءكم. بين الأنباء المتداولة عن عودة مسلحين إلى زوطر الغربية واتهام مكتب نتنياهو تركيا بتوسيع عدوانها على إسرائيل ومحاولة ترهيب قادة إسرائيل وجنودها، تظهر مقدمة إعلامية لتصعيد عسكري ممكن في الأيام المقبلة. هذا جنوبا، أما شرقا فرأى موقع JNS الإسرائيلي في تجاهل سوريا للتحذيرات الإيرانية من قطع إمداد حزب الله توجها سوريا للنأي عن إيران، كما نشرت سوريا أكثر من 4 فرق عسكرية على الحدود اللبنانية مستهدفة مسارات تهريب الأسلحة والمقاتلين والمخدرات لحزب الله في دعم علني لجهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: لا يزال غير واضح ما إذا كانت إيران ستنفذ التهديد بضربات داخل سوريا بحسب موقع JNS الإسرائيلي الذي يرى أنه في ظل حكومة أحمد الشرع بات المشهد الجيوسياسي المحيط بسوريا يتمحور حول ديناميكيات متداخلة عدة، أبرزها المساعي السورية الإسرائيلية المشتركة لإدارة أمن الحدود والسيادة والتعامل مع التهديدات الإقليمية المرتبطة بالوكلاء، وتشمل القضايا الجوهرية وقف نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا ومعالجة التوغلات العسكرية الإسرائيلية العميقة والغارات الجوية التي نفذت داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد. ومع ذلك لا يزال إبرام معاهدة شاملة للسلام والأمن متعثرا بسبب تضارب المطالب المتعلقة بالمنطقة العازلة في الجولان، كما برزت تركيا كشريك أمني رئيسي لدمشق عبر تدريب القوات، وجرت أيضا مناقشات حول نشر قوات عسكرية تركية إضافية وهو ما قد يشمل استخدام قواعد سورية. ومن شأن تطور كهذا أن يغير المعادلة الاستراتيجية جذريا، إذ سيضع القوات المسلحة لدولة إقليمية قوية على مقربة شديدة من الحدود الإسرائيلية، ويقيد بشدة حرية العمل الإسرائيلي في الأجواء وعلى الأراضي السورية. ويرفض الإسرائيليون التنازل عن مواقع ذات قيمة استراتيجية مقابل وعود مجردة، بل يربطون أي انسحاب بترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ تشمل إخلاء المنطقة من السلاح وحماية السكان الدروز في جنوب سوريا.
0: موقع إرمينيوز نقل عن سياسي لبناني رفيع أن الاتفاق بين واشنطن وإسرائيل بعدم التجديد لليونيفيل في لبنان كان يتم العمل عليه قبل الذهاب إلى روما، ولكن رئيس الجمهورية ومع الخروج الإسرائيلي عن مسار التفاوض بشن الضربات على الجنوب استدرك الأمر بأن أي قوات دولية جديدة ستسيطر عليها واشنطن وتل أبيب.
1: نقل إرمينيوز عن سياسي لبناني أن تلويح رئيس الجمهورية بورقة بقاء اليونيفيل هدفه الضغط بها لأسباب عدة، منها عدم قدرة واشنطن السيطرة على التزام إسرائيل بنقاط التفاوض، بجانب أن لبنان استطاع التعامل مع اليونيفيل بشكل جيد إلى حد ما طوال السنوات الأخيرة، على عكس وجود قوات دولية أخرى بديلة سيكون فيها القرار أمريكي إسرائيلي. وأضاف أن الرئيس عون يسعى بكل قواه بأن يتم التمديد لقوات اليونيفيل بالجنوب حرصا على استكمال ورقة السلام والذهاب بعيدا بها عن ما تفرضه إسرائيل لإفشال أي جهود لوقف الضربات على الجنوب وتفعيل المناطق التجريبية بشكل حقيقي. ونقل إرمينيوز عن مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية أن واشنطن ستقترح خلال جلسات التفاوض المقبلة بين إسرائيل ولبنان إطلاق قوات التحقق من نزع سلاح حزب الله في الجنوب وتكون بديلة من قوات الطوارئ الدولية يونيفيل. نقل موقع إرمينيوز عن مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى أن هدف واشنطن قطع الطريق على الرئيس اللبناني الساعي للتمديد لليونيفيل.
0: رئيس وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل كشف عن أن زيارته أسفرت عن مزيد من الأمل في نجاح تنفيذ المناطق التجريبية وصولا إلى نزع السلاح والانسحاب وعودة المواطنين إلى قراهم وتمكينهم من إعادة بناء منازلهم وحياتهم.
2: قال رئيس وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل إن إسرائيل وافقت على الانسحاب ولبنان وافق على نزع السلاح، فيما تدرك الولايات المتحدة دورها في تسهيل إحراز تقدم بين الطرفين، نافيا للبنان 24 أن تكون مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان من بين الجهات التي تدعو إلى حوار بين الحزب والإدارة الأمريكية، لأن الحزب لم يظهر أي اهتمام بالتوصل إلى حل سلمي. وأكد أن مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان ترى أن الدعم الأمريكي للجيش هو السبيل الوحيد لبناء لبنان تحتكر فيه الدولة السلاح. ونفى جابرييل علمه بأي جهود لتدريب ألوية في الجيش تضم ضباطا مسيحيين معارضين لحزب الله لتنفيذ مهام الانتشار والتفتيش مقابل الدعم الأمريكي، وقال لم نسمع عن مثل هذا الجهد في خلال اجتماعتنا، ولا تعتقد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن مثل هذه الفكرة قابلة للنجاح، بل ترى أنها قد تأتي بنتائج عكسية.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل رأى في المنطقة سباقا نحو المستقبل تقوده دول عربية اختارت الاستثمار والتكنولوجيا والانفتاح والسلام في مقابل إيران التي لا تزال متمسكة بمنطق إيديولوجي وتوسعي يقوم على استخدام الأذرع المسلحة لزعزعة استقرار الدول.
3: لبنان فوق الأرض هو اللي نحن منشوفه كلبنانيين، ولبنان تحت الأرض هو لبنان اللي خلقته إيران في لبنان، يلي هو مستودع صواريخ من الشمال للجنوب لاستخدامه ورقة إيرانية بوجه إسرائيل بوجه أمريكا، ورقة للدفاع عن نفسها في حال تم الاعتداء عليها. ونحن شفنا أول ما تم الاعتداء على إيران دغري جندت أزرع إيران بالمنطقة وأهم حزب الله وفتحت الجبهة بلبنان. الموت لأمريكا والموت للغرب من وين هيدي الشعارات؟ من وين عم تطلع؟ من وين عم تجي؟ وين مصدرها؟ إيران. إذا دولة عظمى مثل أمريكا ما تحملت مسؤولياتها، وأنا بلوم الأوروبيين، صواريخ حزب الله الموجودة بلبنان يلي عم توصل على تل أفيف ما بتوصل على قبرص، يبتالي الخطر الإيراني والتهديد الإيراني بالنسبة لألي هو تهديد لأوروبا كمان.
0: وفي حديث لسي ان ان عربية وافق الجميل مسبقا على نتائج استفتاء حول سلاح حزب الله،
3: بدهم أبديا أن أولاد الجنوب يعيشوا الحروب، وبدهم إلى أبد الأبدين أن شعبنا بالجنوب يموت. أنا بدي جنوبنا يعيش، هذا هو الفرق بيني وبينه. أنه أنا عم بحكي عن السردية الإسرائيلية مش مزبوط، أنا عم بحكي مصلحة بلدي. مصلحة بلدي اليوم أنه ارجع على ما كنا عليه وقت لبنان كان جنة الشرق الأوسط، وقت كان لبنان سويسرا الشرق، وقت كانت الجبهة بين لبنان وإسرائيل مقفلة. في ناس بهمهم أنه جنوب لبنان ولبنان يكون هانوي، أنا بدي لبنان يكون هونغ كونغ.
0: وقارن رئيس الكتائب بين الظروف المحيطة باتفاق 17 من أيار في حينه والظروف الحالية.
3: وقت نعمل 17 أيار كان الاتحاد السوفيتي بعده قائم. اثنين، كانت الدول العربية بموقف مختلف عما هو اليوم بملف العلاقة مع إسرائيل. ثلاثة، كان النظام السوري موجود، وكان لبنان محتل من ثلاث قوى أساسية غير المتفرقات. كان في منظمة تحرير فلسطين مسيطرة على جزء من البلد، السوري مسيطر على جزء من البلد، الإسرائيلي مسيطر على جزء من البلد، وبداية نفوذ إيراني كمان كانت بلشت من وقتها. فلبنان كان مقسوم، العالم كان مقسوم، العالم العربي كان بموقع مختلف، نحن اليوم بوضع مختلف تماما. اليوم يمكن أكثر من 80% أو 70% من اللبنانيين موحدين بضرورة نزع سلاح حزب الله وبضرورة إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل. العالم العربي عم بيشجع بهذا الاتجاه، الولايات المتحدة عم تشجع بهذا الاتجاه، ما عاد في نظام سوري عم بيمنعك بأنك تعمل اللي أنت بدك.
0: المقابلة كاملة مع رئيس الكتائب تستمعون إليها عند 8:30 من هذه الليلة عبر شاشة VDL24 والموقع الإلكتروني vdl.me. أكد وزير الطاقة جو صدي التمسك بالنهج المؤسسات القانوني بعيدا من السياسة، وقال إن تكلفة الفيول للكهرباء كانت 66 مليون دولار واليوم بلغت 126 مليونا.
4: الدولة حقيقة يلي بدنا نبنيها هي بتقوم على مبادئ الشفافية، الحوكمة، الإدارة الرشيدة والمحاسبة. بشهر شباط 26 يعني آخر شهر قبل الحرب يلي هلأ عم نعيشها، وصلت تغذية الكهرباء اليومية بين 7 و10 ساعات من دون أي سلفة خزينة من الدولة. وصلنا شهر هلأ عم نضغط مؤسسات الدولة كلها تدفع هالخمسين مليون. اليوم مثلا رحت شكرت وزير الدفاع يلي أول ما عملت هالطلب هيدا دغري تجاوب، والجيش دفع كل مستحقاته يلي كانت زماني غلطان 10 مليون دولار. بعدنا عم نضغط هالشي هيدا يصير، مؤسسة الدولة لازم تدفع مثل غيرها، وإذا دفعت هيدا الشيء على 5 أشهر بيأمن هالاستقرار الشبكة على 4 و6 ساعات، إذا ما دفعت كل حادث له حديث.
0: الطرقات يرق عليها نقص الخطر وحوادث السير بالجملة.
5: العودة لمتابعة صباحيتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات تشو ام اي 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الويكند يوم السبت 22 من شهر أوغست آب بسيدني. درجة الحرارة اليوم بتوصل أقصاها ل 22 16 على صعيد ملبن. بسمع الفنان صابر الرباعي.

0: الفنان راغب علامي. بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفة ذات 2MA 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ورجعين عند الفنان عامر زيان. بونجور.
1: M M U E.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. زار السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وذلك ضمن جولته على الفعاليات السياسية والدينية في المدينة. وتأتي زيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك. ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي اجتماع مجلس إدارة مرفأ طرابلس في زيارة هي الأولى التي يحضر خلالها اجتماعا للمجلس منذ تشكيله. وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية التي يعمل المرفأ على دفعها قدما، وفي مقدمها تطوير وتوسعة محطة الحاويات ومشروع التعميق والتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة والسكك الحديد والتحول الرقمي، إلى جانب أعمال الصيانة وتطوير البنى التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويهيئ المرفأ للمزيد من النمو والاستثمار. وشدد رسامني على أهمية الموقع الاستراتيجي للمرفأ وما يتيحه من فرص واعدة، ولا سيما في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة البناء على نقاط القوة التي يتمتع بها المرفأ والعمل على تطوير قدراته وبناه التحتية وخدماته بما يعزز دوره الاقتصادي واللوجستي ويفتح أمامه آفاقا أوسع على المستوى الإقليمي. أكد سيد علي فضل الله أن المطلوب أن يشعر اللبنانيون بأن دولتهم ليست عاجزة أو مكتوفة اليدين أمام ما يتعرضون له، وأن تبقى الدولة خيارهم الأساسي في مواجهة التحديات. وفي خطبة الجمعة اعتبر أن الانقسام الداخلي يمنح إسرائيل فرصة لمزيد من التوغل والمساس بسيادة لبنان ومستقبله، محذرا اللبنانيين من الوصول إلى مرحلة يهدمون فيها بيوتهم بأيديهم وأيدي الآخرين. وشدد السيد فضل الله على أن اللبنانيين في مركب واحد، إن غرق يغرقون جميعا وإن نجا ينجون جميعا.
9: نحن أمام ما يجري نعيد مناشدة الدولة اللبنانية التي هي معنية بالسيادة على أرضها، بعدما أصبح واضحا أن العدو لن يستجيب للنداءات التي تدعوه إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها، بل قد يقدم على ضمها إليه وعلى ضم غيرها، حتى يشعر اللبنانيون أن دولتهم لا تقف عاجزة ومكتوفة اليدين أمام معاناتهم، وحتى تبقى هي خيارهم.
8: رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام المحدث باعتباره فرصة لتطوير المشهد الإعلامي في لبنان، وإذ أكدت السفارة التزامها بدعم جهود لبنان للدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين من الضغوط السياسية. اعتبرت في منشور لها على منصة إكس أن وقف الملاحقة الجزائية للصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم المهني المشروع أمر أساسي لحماية الصحفيين وصون حرية الصحافة وتعزيز بيئة إعلامية تعددية ومستقلة. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق في اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات متجه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير العدل. وكتب الوزير على منصة إكس أنه في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية، وبناء على مذكرتي التوقيف الصادرتين في 14 من تموز الماضي بحق بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقاله على المستوى الدولي. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بلاده أرسلت وفدا إلى السعودية لبحث زيادة حصتها الإنتاجية ضمن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، في إطار خطة العراق لرفع إنتاجه من النفط إلى ما يتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات. وخلال مؤتمر حوار بغداد أعلن الزيدي أن العراق يعمل على توسيع صادراته عبر ميناء جهان التركي، وكذلك بدء تصدير النفط عبر مرفأ بنياس السوري وميناء العقبة في الأردن. ختام الموجز، إلى اللقاء.

من عند الفنان إيهاب توفيق. بنرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. بنسمع من عند الفنان إيهاب توفيق, بنسمع فيروزتنا, أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM.

0: متوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مشوارنا على راديو تيو ام اي. صباح النور.
1: طبعا بلو.
2: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام 7:30 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says he'll allow up to 300,000 metric tons of ground beef to be imported without impacting tariff quotas. The move is part of a 90-day deal aimed at lowering prices as US consumers struggle with grocery bills. On social media, Mr. Trump says he has a commitment that the meat would be sold at 25% below current market prices. He did not say which countries the beef was coming from or who had committed to lower prices. A vigil's been held in the New South Wales Southern Highlands for 18-year-old hiker Lily Hooper. Her body was found in dense bushland after an 8-day search. The discovery came after authorities incorrectly communicated to her family that she'd been found alive. British meteorologists are warning that a developing El Niño weather system could become the strongest in more than 100 years. The experts say this year's temperatures in the Pacific Ocean could climb to more than 3 degrees above normal. It could bring droughts to the Amazon as well as parts of Australia. Prince Harry, Elton John and other celebrities have been ordered to pay an initial fee of almost $18 million in legal costs to the publisher of the Daily Mail. It comes after a UK High Court judge ruled their failed privacy lawsuits were conducted in an unreasonable way. The claimants alleged Associated Newspapers, which publishes the Mail, had violated their privacy by tapping their phones, intercepting voicemails and obtaining personal information through deception. ABC News.
8: بعد تهديد أمريكا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، معتبراً أن إيران في موقع قوة. في الضفة الغربية، مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي وآخر برصاص مستوطن، وقوى في الشرق الأوسط تندد بسياسات إسرائيل الاستيطانية وترفض مشروع إيوان، ودول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف المشروع. زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مصفاتة نفط روسية في مدينة بيرما على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، ومسيرات روسية تقتل وتصيب العديد من الأشخاص شرق أوكرانيا.

0: في آخر الأنباء، قال الرئيس الأمريكي للتو دونالد ترامب متحدثا عن إيران: يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الصفقة المناسبة. يأتي تصريح ترامب بعد أن دعا الرئيس الإيراني إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، معتبرا أن إيران في موقع قوة. دفع مسعود بيزشكيان عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات شاقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صدق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. تصريحات بيزشكيان أتت بعد إعلان الرئيس الأمريكي شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران، متوعدا أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة.
1: هذه المقاتلات التابعة لسلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط، لكن لا توسيع للعمليات العسكرية، يؤكد وزير الخزانة الأمريكي، بل حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران الأداة الأكثر فعالية لمعاقبة طهران وفق الإدارة الأمريكية. إجراءات تسببت بقفزة عالمية في أسعار النفط بأكثر من 2%، ما أثار المخاوف داخل الولايات المتحدة التي يعاني شعبها أصلاً من ارتفاع أسعار النفط.
2: شهدنا قفزة في أسعار النفط ولا أجد لها تفسيرا واضحا. أعتقد أن الإجراءات الاقتصادية ستؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار النفط قريبا.
1: إنزال اقتصادي، تعبير استخدمه ترامب ليذكر من خلاله بيوم الإنزال التاريخي في الحرب العالمية الثانية، لكن الهدف هذه المرة ليس هزيمة النازية التي شكلت خطرا على العالم، بل عزلة وهزيمة التهديد الإيراني على حد تعبيره. سياسات فاشلة تزيد من عداوة الشعب الإيراني لواشنطن، يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي.
3: ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم.
1: وفي وقت يهدد فيه ترامب أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي نوع من شريان الحياة لإيران، أشارت فوكس نيوز إلى أن إيران تلجأ إلى شريان حياة مالي وأسلحة روسية، وأن طهران تعمل على توثيق روابطها مع بكين لمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وتتمسك بأكثر ما يثير غضب ترامب وهو إغلاق مضيق هرمز.
0: ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. أضافت أن الوزيرين أكدا أيضا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. ندد وزراء خارجية تركيا ومصر وأندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين رفضهم القاطع للمشروع الاستيطاني المعروف باسم إيوان في الضفة الغربية المحتلة. تنديد يضاف إلى موجة متصاعدة من التنديد الدولي، حيث نددت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا بالمشروع الاستيطاني، وانضمت لها اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصفة إياه بغير المقبول.
4: إجراء غير مقبول ومثير للقلق، هكذا دانت أربع دول أوروبية في بيان مشترك المناقصة التي طرحتها إسرائيل هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1100 وحدة سكنية ضمن مشروع A1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
5: سيقوض مشروع إيوان الاستيطاني أفاق حل الدولتين من خلال إحداث انقسام في الضفة الغربية وتهديد وحدة الأراضي الفلسطينية.
4: بيان مشترك يأتي عقب إدانة بريطانيا والأمم المتحدة لهذه الخطوة الإسرائيلية.
6: يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التطورات المتعلقة بمستوطنة إيوان، والتي من شأنها أن تقطع فعليا الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. سيكون لهذا المشروع عواقب وخيمة على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين.
4: مشروع إيوان ليس جديدا، فهو يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. تمت الموافقة عليه في أغسطس العام الماضي تحت ضغط الجناح اليميني المتطرف داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو. يتضمن المشروع بناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية، مما يقسم الأراضي الفلسطينية إلى قسمين ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية. وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت حوالي 30 عائلة إسرائيلية بالاستقرار في مستوطنتي غنم وكديم، موقعين أخلتهما إسرائيل عام 2005 كجزء من خطة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون لفك الارتباط. المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تعارض ذلك، وقد تزايد عدد هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة.
0: وفي شمال الضفة الغربية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في مدينة جنين وفقا لمصادر فلسطينية، لفتا إلى أن الرجل كان يحاول طعن جندي بسكين. وفي هجوم منفصل أطلق مستوطنا النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاما في جنوب الضفة متسببا في مقتله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، على ما أعلن وزير العدل التركي، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار مايو وتوقيف الناشطين على متنه. وفي إطار التوتر الحاصل بين تركيا وإسرائيل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس التركي بديكتاتور معاد للسامية، متعهدا أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. أتي ذلك غداة اتهام سوريا إسرائيل بقصف قاعدة أبو الظهور الجوية الواقعة قرب حلب وعلى مقربة من الحدود التركية. ذكر تلفزيون السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان توجه إلى فرنسا في زيارة رسمية. وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمس أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التوتر في الشرق الأوسط. قال رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الجيش استهدف خلال الليل مصفاة نفط روسية في مدينة بيرم على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. في المقابل أفادت السلطات المحلية بمقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 120 عندما هاجمت طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا.
7: سيارات الإسعاف تتجه بأقصى سرعة نحو هذا المركز التجاري المشتعل على إثر استهداف طائرات مسيرة روسية لهذه المباني في مدينة كريفيري الأوكرانية يوم الجمعة.
8: أنا هنا منذ بداية الهجوم، كنت أقود سيارتي في المنطقة عندما سمعت الانفجار. شرعت فورا في تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين، ومن بينهم رجل أصيب بشظايا قذيفة. نقلته إلى مكان آمن لأنني توقعت حدوث هجوم ثان، وهو ما حدث فعلا. ثم جاء رجال الإسعاف وللأسف لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض.
7: الرئيس الأوكراني الذي تنحدر أصوله من مدينة كريفيري وصف.
9: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

العودي لمتابعه مشوارنا بدي اوصل تحياتي الصباحيه لكل مستمعينا. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 اي ام من جديد الاصدارات الموسيقيه. بذكر باحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحراره بتوصل ل 22 درجه على صعيد ملبن 16. بنسمع الفنان عاصي حليني عبر اثير راديو 2 ام اي. صباح النور.

0: عند الفنانه مريم فارس عبر اثير راديو تي ام اي. بنتوجه الى غرفه الاخبار. بونجور شغلي اخباريه لتمام الساعه 8 من تبع سوا عبر اثير راديو تي ام اي. صباح الخير.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. السردية حول تلة علي الطاهر تضخمها إسرائيل بوصفها عنوانا استثنائيا للمواجهة مع حزب الله ومقدمة لإعلان انتصارها في لبنان، وكل هذا تستفيد منه في انتخاباتها المقررة أواخر تشرين الأول.
1: قرار بتوسيع الهجمات على تلة علي الطاهر اتخذه المستوى الأمن الإسرائيلي يتضمن شن غارات بالطيران الحربي والمسيرات وتنفيذ عمليات خاصة على الأرض تتولاها وحدات الجيش الإسرائيلي التي تطوق المكان. قرار يأتي في ظل تسريبات إسرائيلية بأن عددا من مقاتلي حزب الله تمكنوا من الخروج من الأنفاق المحاصرة في التلة، وأن عددا آخر تمكن من الدخول إلى الأنفاق لدعم المقاتلين المحاصرين. وبحسب تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن عدد العناصر المتواجدين في أنفاق التلة هو أقل من 30 عنصرا من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. إذا صحت هذه المعلومات يكون الجيش الإسرائيلي أمام تحديات متزايدة في هذه المنطقة التي شن غارات كثيفة عليها في الساعات الماضية. فالدخول إلى شبكة الأنفاق المحصنة قد ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنود الإسرائيليين، لذلك يتصرف الجيش وفق قاعدة سماها الضغط التدريجي على المحاصرين. كما أن وجود عناصر إيرانية وفق السردية الإسرائيلية يحمل حساسية على المستويين الإقليمي والسياسي. ورغم التحديات الماثلة يقول الجيش الإسرائيلي إنه مستعد للتعامل مع المسألة وبأنه بانتظار الضوء الأخضر السياسي.
2: نحن نركز على تلة علي الطاهر ونعمل هناك بطرق متطورة لأننا بحاجة إلى الحسم هناك، وبمجرد أن ننجح في ذلك سيكون بالإمكان إعلان النصر في جنوب لبنان من دون أن ننسى خطورة ما قد نواجهه من عبوات ناسفة ومنازل مفخخة.
1: التصعيد في علي الطاهر جاء أيضا في أعقاب تقرير للأجهزة الأمنية ادعى أن حزب الله يخطط لاستهداف القوات الإسرائيلية عبر زرع عبوات ناسفة والقيام بعمليات استثنائية واسعة النطاق.
3: حزب الله يسعى دائما إلى استهداف قواتنا في لبنان، لكننا نتحدث هنا عن أمر أوسع وأكثر أهمية. فالتقديرات تشير إلى أن الحزب يدرس تفعيل أنماط هجمات أوسع امتنع عن تنفيذها حتى الآن، وإذا حدث ذلك فسيكون الرد قويا لأن الهدوء المؤقت في الشمال مضلل.
1: هكذا تستخدم تل أبيب مسألة علي الطاهر على مسافة حوالي شهرين من الانتخابات الإسرائيلية كورقة قد تعيد خلط الأوراق الميدانية وربما السياسية في ظل حاجة بنيامين نتنياهو لصورة إنجاز على الحدود الشمالية. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: وسط هذه الأجواء أتى القرار الأمريكي بتصنيف حزب الله تابعا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وغدا القرار قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للـ LBCI ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن عودة حزب الله إلى زوطر الغربية إننا نسعى للحصول على توضيح من شركائنا اللبنانيين بشأن تفاصيل هذا القرار، لأن دخول عناصر من حزب الله أو منظمات تابعة له إلى المنطقة التي كانت جزءا من المناطق التجريبية يتعارض مع اتفاق الإطار الثلاثي.
4: منذ سنوات حزب الله موجود أصلا على لوائح العقوبات الأمريكية وكذلك عدد من مؤسساته وقياديه. إذن ما الذي تغير اليوم؟ الجديد ليس العقوبات بحد ذاتها بل الصفة التي أضافتها واشنطن إلى حزب الله، اعتباره مملوكا أو خاضعا لسيطرة أو توجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو عاملا لصالحه أو بالنيابة عنه. لكن ماذا يغير ذلك فعليا؟ على المستوى الحكومي حملنا السؤال إلى وزيري الخارجية والعدل إلا أنهما خارج البلاد، وحتى الساعة لم يصدر أي موقف رسمي يشرح كيف تقرأ الدولة اللبنانية هذا التطور. مالياً تبدو الصورة أوضح. مصادر مصرفية تقول إن القطاع المصرفي محصن إذ تحظر تعاميم مصرف لبنان أساساً التعامل مع الجهات الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، والمصارف ملتزمة بهذه القيود، لكن التصنيف الجديد يرفع مستوى التحذير. مزيد من التدقيق في حركة الأموال ومخاطر أعلى على أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الحزب أو شبكاته. وبحسب خبراء فإن أي تشدد إضافي في العقوبات على إيران وشبكاتها المالية قد ينعكس مباشرة على حزب الله.
5: هي نوع من التأكيد ومن الإصرار ومن توسيع عملية محاصرة إيران وحلفائها. جوهر هذا الموضوع هو عرقلة انتقال الأموال من وإلى إيران ومن وإلى حلفاء إيران.
4: أما سياسيا فهنا تكمن الرسالة الأبرز. في النظرة الأمريكية لم يعد حزب الله مجرد تنظيم لبناني تموله وتسلحه إيران. واشنطن تضعه اليوم في موقع الخاضع للسيطرة أو توجيه فيلق القدس أو العامل لصالحه. وهذا التوصيف ينقل النقاش الأمريكي حول سلاح الحزب من سؤال لبناني داخلي إلى جزء من مواجهة أوسع مع إيران ونفوذها في المنطقة، ما قد يرفع مستوى الضغط السياسي على لبنان في المرحلة المقبلة.
5: هذا الموضوع حتما يتضمن رسالة سياسية، وهو يعني دفع وحس الدولة اللبنانية إلى فعلا لم السلاح وحصر السلاح. لكن هذا أيضا ضمن الترسانة العسكرية الأمريكية التي تستعملها في علاقتها مع إيران، عندما تتكلم عن يعني مطالبها من إيران اللي هي النووي واللي هي البالستي واللي هي صديق أرمز، تضيف أيضا عملية دعم إيران لأذرعتها. يعني مين الأذرع تبع إيران؟ يعني حزب الله هو أهم ذراع له.
4: عسكريا تستبعد مصادر حزب الله أن يكون للتصنيف تأثيرا مباشرا على الميدان، لكنها ترى أن الخطر سياسي بالدرجة الأولى. فبحسب مصادر الحزب عبر الـ LBCI تكمن الخشية الأولى في استخدام التصنيف لنزع الصفة اللبنانية عن سياسي الحزب وأبناء بيئته، وصولا وفق قراءتها إلى التضييق على عودتهم إلى الجنوب. أما الخشية الثانية فتتعلق بكيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الضغوط الأمريكية وإمكان توسع آثارها لتطال المؤسسات الاجتماعية والصحية التابعة للحزب، والتي تقول المصادر إنها تؤدي دوراً أساسياً في التخفيف من معاناة اللبنانيين.
0: ولاحقاً أصدر حزب الله بياناً اعتبر فيه أن القرار الأمريكي يأتي في إطار سياسة تستهدف المقاومة وبيئتها، ورفض اتهامه بالخضوع لسيطرة فيلق القدس، مؤكداً أن علاقته بإيران وثيقة وأخوية ويعتز بها، كما شدد على أن العقوبات لن تدفعه إلى التخلي عن خيار المقاومة أو عن حقه وفق تعبيره في الدفاع عن لبنان وسيادته. في هذا الوقت لبنان الرسمي ماض في حشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بصيغة اتفاق الإطار الذي تم الاتفاق عليه في المفاوضات. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وتداول معها في الأوضاع العامة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، وشكر الرئيس عون ميلوني على استضافة بلادها للمفاوضات الثلاثية وللدور الإيطالي لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب. وتطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل القوات الدولية في لبنان، وتناول البحث أيضا الأوضاع في المنطقة. وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس الإيطالي وعرض معه العلاقات اللبنانية الإيطالية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. وفي الجنوب إطلالة حملت مواقف ومشهد مصالحة لرئيس الحكومة ووزير الدفاع.
6: قبل 10 أيام منع رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدفاع ميشيل منسا من إلقاء كلمته في مجلس النواب. اليوم في صور تكلم منسا ونواف سلام.
7: Taking a look at Sydney's traffic, St Mary's, we've got a two-car crash on the Great Western Highway at Queen Street, closing the right-hand lane in both directions. Croydon Park, we've got another two-car crash eastbound on Georges River Road, just past Burwood Road, seeing some delays getting through there. And Melbourne traffic, no crashes to report. We do have roadworks in Altona Meadows. Point Cook Road is closed over the Prince's Freeway. We've also got works in Clyde North. Thompson's Road is closed between Berwick, Cranbourne Road and Matterhorn Drive. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
8: نرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM جولة أخبار الساعة 8. بنرجع لمتابعة صباحيتنا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME ليوم السبت اليوم 22 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 22. على صعيد ملبن بتوصل أقصى درجات الحرارة اليوم ل 16 درجة مئوية. حبك مسك الختام أغنية رائعة جدا للفنان نبيل شعيل. بنرجع نكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان وديع أمراد. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM 2ME أستراليا. صباح النور.

عند الفنان وديع عمراد بأغنية كتير اشتقت لك. بنرجع لعنكم مستمعينا, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الحكومة الأسترالية تقدم دعما إضافيا للأشخاص الذين يتلقون دعما للدخل, حيث الدعم الإضافي سوف يساعد الأشخاص على تلبية احتياجاتهم اليومية مثل دفع الإيجار وشراء الطعام ودفع الفواتير اليومية. الدعم الإضافي يشمل مدفوعات مختلفة مثل مدفوعات الدخل ومدفوعات الشيخوخة ومدفوعات التأهيل. صباح نور لكم من جديد من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو 2ME. نتوجه إلى فاصل استراحة. صباح النور. Wake up early. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويني الصباح.
0: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Rolling out the killer classics all weekend.
8: What I want to know is what's going to happen next.
7: This is

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة، ويقول أن التضخم فيها مرتفع ووصل إلى 350%. رئيس برلمان العراق يعلن أن حصر السلاح نهاية سبتمبر، وأن قادة إيران سيبحثون استثناء العراق من قيود هرمز.
1: ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين.
0: رئيس مجلس السيادة السوداني يتحدث عن مخططات لتركيع السودان، ويؤكد استمرار المعركة حتى القضاء على التمرد. روسيا تنفذ هجوما على مركز تجاري في مدينة كريفي بأوكرانيا، وتستحدث منصبا جديدا لإدارة حرب المسيرات. وفي قطاع غزة تراجع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب الحرب، والمزارعون يشكون نقص البذور. البداية من الولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ووصل إلى 350%، وأضاف بأن إيران لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب جنودها أو عناصر الشرطة، مشيرا إلى أنها ليست مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة.
2: They have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control, if you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz, and that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion.
0: انضم إلينا من واشنطن مراسل العربي حسين الطود. أهلا بك حسين. تضعنا في صورة أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيران.
3: إبراهيم، يعني الرئيس الأمريكي يؤكد على أن هذا الحصار الاقتصادي وأيضا هذه العقوبات التي ستفرض على إيران هي ستؤتي بنتائج أكثر قساوة وشدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني، كما قال ترامب خلال حديثه إلى الصحفيين أثناء توجهه إلى ساوث كارولينا. هذا أيضا ما كان يشير إليه حتى نائبه جيدي فانس في تصريحات سابقة، وقال بأن هذه العقوبات كأنها رقصة دقيقة، لأنهم الأمريكيون يدركون بأن هناك الآن تبادل للضغوط الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، ولكن ديفانس كان أشار إلى أن الإيرانيين يشعرون بهذه الضغوط أكثر من الأمريكيين. وتأتي تصريحات دونالد ترامب أيضا في هذا السياق، تحدث عن عدم دفع الرواتب للجنود وعن التضخم أكثر من 300% في الاقتصاد الإيراني. ولكن المشكلة حتى الآن بالنسبة للأمريكيين هي التعنت من قبل النظام الإيراني، والذي يحاول الأمريكيون من خلال هذه العقوبات أن يعني يثنوا النظام الإيراني عن الاستمرار بهذا التعنت من خلال هذه العقوبات الثانوية في الحقيقة، والتي تفرض على الجهات الثالثة التي قد تؤمن المساعدة لإيران بطريقة غير مباشرة لتساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الأولية. لذلك تأتي هذه العقوبات في هذا السياق لخنق النظام الإيراني بشكل كامل من خلال صد الطريق على أي جهات ثالثة قد تؤمن طرقا لإيران للالتفاف على العقوبات، وأيضا من أجل إجبار إيران من خلال هذه العقوبات الاقتصادية كخيار ثالث إضافة إلى الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي، خيار موازي لهذه الخيارات الأخرى، لكي يكون هناك ضغط كامل على إيران، وفي نهاية المطاف تنصاع إيران وفقك أو كما يريد الأمريكيون للمطالب الأمريكية ولمطالب المجتمع الدولي بفتح مضيق هرمز وبالعودة إلى المفاوضات وأيضا إبرام اتفاق يعني يتأكد الأمريكيون من خلاله بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأيضا يتم معالجة المخزون من اليورانيوم وطرق مراقبة البرامج النووية الإيرانية، وأيضا هناك المواضيع الأخرى التي لا يتم الحديث عنها الآن ولكن هي مطروحة دائما على جدول المحادثات مثل برنامج الصاروخي والوكالة وكلاء وكلاء إيران في
0: طيب المنطقة. أحسن في نقطتين فقط. الرئيس الأمريكي قال بأنه الإيرانيون يريدون إبرام صفقة لكنهم لا يريدون إبرام الصفقة المناسبة، هذا شق. والشق الثاني تحدث أيضا عن أن التحول إلى حرب اقتصادية على إيران لا يعني بأن خيارات واشنطن العسكرية محدودة.
3: بالنسبة لما يريده الإيرانيون، يدرك الأمريكيون أيضا بأن هناك انقسام في إيران، يعني هناك من يريد بالفعل التوصل إلى اتفاق، وهناك الجهة المتشددة التي قد تعرقل هكذا جهود. ويدرك الأمريكيون هذا الانقسام ويتعاملون معه بحذر، ويعرفون بأن أي اتفاق قد يواجه عراقيل من خلال المتشددين، ولربما تأتي هذه العقوبات لتضع ضغوط أكثر على الجهة المتشددة في إيران، خاصة في ظل الحديث حتى في الداخل الإيراني عن انقسامات في المجتمع في القيادة الإيرانية فيما يخص التوصل إلى اتفاق. يعني الرئيس الإيراني يرى بأنه من الآن الوقت المناسب للحصول على اتفاق والتوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، وربما هناك أيضا في المقابل من يعارض ذلك. أما بما يخص شق أن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية، بالفعل لدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية هائلة في المنطقة، وهذا أمر بات معروفا لغالبية من يتابع ما يجري في المنطقة. ولكن الحرب الاقتصادية التي لجأ إليها دونالد ترامب هي تأتي لكي يحصل الأمريكيون على ربما ما لم يستطع تحقيقه من خلال الحرب العسكرية، ولكن هذا لا يعني ضعف القدرات العسكرية الأمريكية، إنما وهذا من باب المفارقة هو يعني تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية، كما يقول دونالد ترامب نفسه بأن البحرية الإيرانية تم إغراقها، تم تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، تم تدمير معظم المسيرات الإيرانية. ولكن يدرك ويقول ترامب بأن لدى إيران ما زال لديها القليل من هذه الترسانة، وهي تستخدمها في إغلاق مضيق هرمز. لذلك يأتي الجانب الاقتصادي أو يأتي المسار العقوبات الاقتصادية ليكمل المسار العسكري والمسار الدبلوماسي لزيادة الضغط على إيران لتحقيق ما تريده الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن ليس لدى الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة القدرات العسكرية لتوجيه ضربات قاسية، ولكن السؤال ماذا سيستهدف الأمريكيون بعدما دمروا معظم الترسانة الإيرانية كما يقولون هم.
0: شكرا لك حسين الطود، مراسل عربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير الخارجية بدر البسعيدي ونظيره الإيراني عباس أراقجي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه من الأفضل إنهاء الحرب اليوم، بينما إيران في موقع قوة على حد وصفه. وخلال لقاء مع جمعية المجتمع الطبي الإيراني قال بزشكيان إن مذكرة تفاهم وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، وإنه إذا رفعت إيران الشعارات فعليها أن تتقبل مشقتها. بزشكيان أضاف بأن إيران تتجاهل في كثير من الأحيان الوفاء بالعهود التي تبرمها، وأن بعض المجموعات التي لا تشعر بالألم أو المشقة تنتقد إجراءات الحكومة، مؤكدا أن سبب الانقسامات في إيران هي الأنانية وحب الذات. إلى ذلك أكدت الحكومة الإيرانية أن إدارة استهلاك الوقود لا تزال قيد الدراسة، نافية ما تم تداوله بشأن تحديد سعر 80,000 تومان للبنزين. وبحسب الحكومة الإيرانية ستعلن الجهات المعنية أي قرار نهائي بشأن أسعار البنزين وآلية تطبيقها عبر القنوات الرسمية. يذكر أن إيران تواجه أزمة حادة في إمدادات البنزين في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع كلفة تأمين الوقود بسبب الحصار الأمريكي. وبين غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، طالب إيرانيون الحكومة بالبحث عن مخرج للأزمة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
4: أصبحت الأدوية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. في الواقع أيا كان ما تنظر إليه، سواء كان طعاما أو دواء أو منتجات تنظيف أو أي شيء يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير. أحيانا ترتفع الأسعار من أسبوع لآخر. أصبح الأمر صعبا للغاية بالنسبة لنا، خاصة بالنسبة لأشخاص مثلنا يعيشون على راتب ثابت.
5: الاطر خيدي باين اومد.
6: في رأيي ليس أمامهم خيار آخر، عليهم التفاوض وإيجاد حل. دعوني أوضح الأمر، أعتقد أن على إيران الانضمام إلى المجتمع الدولي كما تفعل الدول الأخرى، مثل حوالي 170 أو 180 دولة عضوا فيه بالفعل، وبناء علاقات عادلة ومتوازنة مع جميع الدول. هذا رأيي، وأعتقد أن العديد من الإيرانيين يشعرون بالمثل.
7: انخفضت قدرتي الشرائية بشكل كبير بنسبة لا تقل عن 40% من حيث قيمة العملة. لقد تخلينا فعليا عن أشياء كثيرة باختصار.
0: من لندن ينضم إلى الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر. دكتور جعفر، حقيقة يعني عندما نستمع مؤخرا إلى كلمات وربما مداخلات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نشعر وكأنه كلامه كلام المغلوب على أمره، وأنه منصبه هو منصب فخري فقط. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الطرح، ولماذا يخاطب الرئيس الإيراني الإيرانيين وكأنه لا حول له ولا قوة فيما يحدث لهم؟
8: بعد التحية والسلام لك والمشاهدين الكرام. أستاذ إبراهيم، حقيقة في إيران يعني منذ عقود ومنصب الرئيس هو منصب مجرد فخري، حتى أن علي خامنئي يوما ما في عهدة حسن روحاني استخدم كلمة أنه موظف لدى الحكومة، ورأينا حتى

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM من عند الفنانة لطيفة. منروح لفاصل استراحة. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: جولة أخبار الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. ما تداعيات القرار الأمريكي القاضي باعتبار حزب الله فصيلا تابعا للحرس الثوري الإيراني أو مملوكا منه؟ وتحديدا كيف ستقارب الحكومة اللبنانية القرار؟ هل تعترف به وتعتبره منطلقا للتعامل مع الحزب، أم ستحاول تدوير الزوايا مع ما يرتبه الأمر من نتائج سلبية على لبنان؟ في انتظار الجواب، أداء بعض الوزراء لا يبشر بالخير، فنائب رئيس الحكومة طارق متري شدد في تصريح على أن الحكومة لا ترغب في تنفيذ قراراتها بالقوة، حرصا على عدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. ألا يعني هذا أن القرارات الحكومية المتعلقة بحزب الله ستبقى حبرا على ورق؟ ومتى يعرف متري أن السلطة الحقيقية لا يمكن أن تكون بالتراضي، وأن القانون يفرض فرضا على الخارجين عنه ولا يستجدى؟ خبصة حكومية ثانية سجلت اليوم تمثلت في استقبال وزير الدفاع لرئيس الحكومة في ثكنة في سور، في إشارة إلى عودة العلاقات بينهما كما كانت. إنها مصالحة مضحكة بأسلوب تبويس اللحى، وتدل كما أننا نفتقر إلى رجالات دولة حقيقيين. فميشيل منسا أقام الدنيا ولم يقعدها، وبكى واستبكى لأنه لم يستطع الاحتجاج ولو كلاميا على قانون العفو الذي أقره مجلس النواب. هل انتهت مفاعيل البكوة عبر استقباله نواف سلام؟ وإن أصبحت بالتالي الحقوق التي زعم أنه يدافع عنها، وهل تأمنت بمجرد لقائه رئيس الحكومة في سور؟ عسكريا، العمليات على تلال علي الطاهر وحولها مستمرة، لكن المعركة الفاصلة لم تبدأ بعد، فالإسرائيليون لا يبدون مستعجلين لإنهاء المهمة، إما لأسباب انتخابية تتعلق بنتنياهو، وأما لأنهم يفضلون اتباع سياسة القضم خطوة خطوة، أو لأنهم لم يحصلوا بعد على الضوء الأخضر الأمريكي الناجز في الموضوع. في الأثناء، رئيس الجمهورية يواصل زيارته إلى إيطاليا، حيث ينتظر أن يلتقي بعد قليل رئيسة الحكومة الإيطالية. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية أمنية. فالآن تي في تنفرد بصور وتفاصيل اكتشاف وسقوط شبكتين للدعارة في بيروت. تقرير صبح إبلاوي.
1: شبكتان للدعارة تعتبران من الشبكات الكبيرة سقطتا خلال أسبوع واحد على يد مكتب مكافحة الإيجار في البشر وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي. وفي التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في، فأن الشبكة الأولى كانت تنشط في أحد الفنادق في منطقة السوديكو، وفي عملية نوعية دخل عناصر المكتب إلى الفندق بطريقة سرية وعمدوا إلى تصوير وتوثيق ممارسة الدعارة، وعلى الفور داهموا المكان وأوقفوا 6 فتيات من الجنسية البرازيلية وفتاة من الجنسية الأوزبكستانية وأخرى من الجنسية المولدوفية بالجرم المشهود. بعد التحقيق تبين أن المشغلين من خارج لبنان ويعرفان باسم يوليا وماكس، وأن عملهما في استقدام فتيات أجنبيات الدعارة يتم عبر تطبيق تيليجرام، حيث ترسل صورة الفتاة إلى الزبون ولدى موافقته يبلغ برقم الغرفة. بعدها يأتي شخص ليقبض نصف المبلغ، حيث تصل الكلفة إلى $200 على الساعة للفتاة الواحدة، ويمكنها استقبال 10 زبائن يوميا، وقد تصل إلى 15 زبونا. وهذا يعني أن المشغلين يحصلان على نحو $300,000 شهريا من الفتيات. مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي أوقف مالك الفندق وبعض العاملين بعد ثبوت عملهم في تسهيل الدعارة، وتم ختم الفندق بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص. وفي عملية منفصلة وتحديدا في أحد الفنادق في منطقة الحمراء، وبعد ورود معلومات عن شبكة دعارة تدار من امرأة تدعى أليف حا عبر تطبيق واتساب، حيث ترسل صور الفتيات إلى الزبائن، وبعد الاختيار تكون الفتاة في انتظار الزبون في الفندق، حيث تتقاضى $70 عن كل ساعة. وبعد المتابعة ألقي القبض على عدد من الفتيات بالجرم المشهود أثناء ممارستهن الدعارة، وتبين في التحقيق أن هناك شبكة أخرى تعمل داخل الفندق لكنها تدار من خارج لبنان وتشغل فتيات من الجنسيتين الروسية والبرازيلية، فأوقفت الشبكة أيضا وأقفل الفندق بالشمع الأحمر.
2: من تركيا وإيران إلى لبنان، واشنطن تلاحق مسار مئات ملايين الدولارات إلى حزب الله وتعيد تصنيفه خاضع لتوجيه وسيطرة فيلق القدس الإيراني.
3: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تمويل حزب الله فرضتها وزارة الخزانة على عشرة أفراد تهمتهم بأنهم يشكلون شبكة متخصصة بنقل الأموال النقدية إلى الحزب عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، مشيرة إلى أن الشبكة نقلت مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول. وبالتوازي مع إعادة تصنيف حزب الله قانونيا بوصفه خاضعا لتوجيه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن القرار يعترف رسميا بأن العمليات العسكرية لحزب الله وأنشطته الأمنية الخارجية وشبكات تمويله الرئيسية تعمل بوصفها امتدادا لفيلق القدس الذي وصفته بأنه أداة إيران الأساسية لتنفيذ عمليات خارج حدودها. وتقول وزارة الخزانة إن الشبكة كانت مرتبطة سابقا بالمسؤول المالي الراحل في فيلق القدس بهنام شهرياري، وإنها تمثل نموذجا للطرق التي تستخدم لإيصال الدعم المالي إلى الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة. وفي صلب الشبكة تضع واشنطن رجل الأعمال التركي يونس ألبان يلماز الذي تتهمه بإدارة عمليات نقل الأموال بين دول المنطقة ولبنان. وتقول وزارة الخزانة إن هليل إبراهيم كجماز وأندر ديدي توليا جمع الأموال النقدية من شركات الصرافة، فيما اطلع فاسفيا أكيوس بالتنسيق اللوجستي وشارك في عمليات النقل. كما اتهمت واشنطن أشخاصا آخرين بنقل الأموال سرا إلى لبنان على متن رحلات جوية تجارية. وفي الإجراء الأبرز أعادت وزارة الخزانة تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدل، واتهمته بأنه يعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس الذي ينسق هجمات الحزب ويتدخل في عملية صنع القرار السياسي داخله وتحت توجيهه وسيطرته. عمليا تعني العقوبات تجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، إضافة إلى الكيانات التي يملكون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 50% أو أكثر. ولم تقتصر التحذيرات على الأشخاص المدرجين، إذ وجهت الخزانة الأمريكية تحذيرا إلى المؤسسات المالية الأجنبية من إمكان تعرضها للعقوبات الثانوية إذا شاركت عن علم في معاملات كبيرة لصالح المشمولين بالعقوبات، وقد يصل الأمر إلى تقييد أو حظر حساباتها المراسلة أو حسابات الدفع العابرة في الولايات المتحدة. وبذلك لا تستهدف الخطوة الأمريكية الأفراد المتهمين بنقل الأموال فحسب، بل تضغط على منظومة مالية ولوجستية كاملة. تقول واشنطن إنها تتيح انتقال الأموال من خارج النظام المالي الرسمي وصولا إلى حزب الله في لبنان في محاولة لتجفيف قنوات التمويل المرتبطة بالحزب وفيلق القدس.
2: في السياق رد حزب الله على قرار واشنطن بإعادة إدراجه على لائحة العقوبات، معتبرا أن الادعاء بخضوعه لسيطرة فيلق القدس يأتي لتبرير سياسة أمريكية مستمرة تستهدف المقاومة وبيئتها سياسيا وماليا وأمنيا. ورأى الحزب في بيان أن واشنطن تتعامل مع لبنان بمنطق الوصاية بدلا من الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها، مؤكدا اعتزازه بعلاقته مع إيران، وشدد على أن العقوبات والتصنيفات الأمريكية لن تغير تمسكه بخيار المقاومة.
0: في الميدان الجنوبي يوم ساخن مع استمرار العمليات الإسرائيلية قصفا وتفجيرا وحرقا. رنين إدريس والتفاصيل.
3: يوم عنيف آخر على الجنوب اللبناني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القرى وحرق المنازل وتفجيرها في مناطق متفرقة. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف مجددا بلدة المنصوري، فيما نفذ تفجيرا في مشاع البلدة، وطال المدفعي أيضا بلدة حول الحدودية. القصف الإسرائيلي استهدف أيضا أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر الشرقي، وانفجر جسم غريب بآلية من نوع توك توك في البلدة، ما أدى إلى سقوط شخصين وجريحين. وفي الخيام سجل تمشيط بالأسلحة.
4: Taking a look at Sydney traffic, St Mary's, we had nearly a two-car crash eastbound on the Great Western Highway. We've still got the right-hand lane closed at Queen Street. Parklea, look out for traffic lights flashing on Sunnyholt Road at Parklea Markets. And the Sydney Harbour Bridge, pretty slow northbound heading into North Sydney. Taking a look at Melbourne traffic, we've got power lines down in Ascot Vale. Epsom Road is closed both ways between Langs Road and Union Road. We've also got a crash in Werribee on Tarneit Road at Railway Avenue. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 9 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا. انتو بيرفة دي دعت 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا بسدني اليوم يوم السبت 22 من شهر آب أوغست. بتوصل درجات الحرارة ل 22 على الصعيد ميلبون 16. منروح لعند الفنانة أصالة. نرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنانة ديانا حداد هون راديو 2ME 1638 AM.

نتابع برفقتكم صباحيتنا ليوم السبت. تحياتي الصباحية لك المستمعين. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تكاليف الأعراس في أستراليا تصل إلى أرقام قياسية. نعم التكلفة ارتفعت. تكاليف الأعراس في أستراليا ارتفعت بين 8 إلى 10% خلال سنة واحدة فقط. الأغلى هي سيدني, أغلى مدينة في أستراليا من ناحية تكلفة العرس يلي بتكلف حوالي 42,000 دولار. ميلبورن ثانيا تكلفة العرس في ميلبورن 40,000 دولار. أما الأرخص فكانت ولاية تازمانيا, تكلفة العرس في تازمانيا 25,000 دولار, حوالي 61%. نعم حوالي 61% من العرسين يفضلون تلقي أموال نقد في يوم عرسهم, يعني بدل الهدية نقد كاش. طبعا هذه أعراس الأجانب. أما أعراس جاليتنا تصل التكلفة إلى 100,000 دولار وما فوق. صباح النور لكم من جديد. ننتقل من عند الفنانة ديانا حداد وأخبارنا المحلية الأسترالية لعند الفنانة مريم فارس. بسمعها الأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: فاصل استراحة قصيرة ونرجع نتابع سوا صبحيتنا هون راديو 2ME صباح النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية إنه الإفخارستية أو جسد المسيح إجوا الملائكة وأخدوها من بين إيديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
5: Rolling out the killer classics all weekend.
6: What I want to know is what's going to happen next.
5: This is 2ME.

0: عند بوب سينكلير عبر أثير راديو 2ME. مروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. صباح النور.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: نسمع الفنان صابر الرباعي. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو تي ام اي. صباح النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تو ام اي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تو ام اي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو ام اي أستراليا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: مقدمة إعلامية. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. هل تحاول تركيا ترهيب إسرائيل؟ سوريا تتجاهل تحذيرات إيران. الجميل للاستفتاء بشأن السلاح. وفي لبنان أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بين الأنباء المتداولة عن عودة مسلحين إلى زوطر الغربية واتهام مكتب نتنياهو تركيا بتوسيع عدوانها على إسرائيل ومحاولة ترهيب قادة إسرائيل وجنودها، تظهر مقدمة إعلامية لتصعيد عسكري ممكن في الأيام المقبلة. هذا جنوبا، أما شرقا فرأى موقع JNS الإسرائيلي في تجاهل سوريا للتحذيرات الإيرانية من قطع إمداد حزب الله توجها سوريا للنأي عن إيران، كما نشرت سوريا أكثر من 4 فرق عسكرية على الحدود اللبنانية مستهدفة مسارات تهريب الأسلحة والمقاتلين والمخدرات لحزب الله في دعم علني لجهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
1: لا يزال غير واضح ما إذا كانت إيران ستنفذ التهديد بضربات داخل سوريا بحسب موقع JNS الإسرائيلي الذي يرى أنه في ظل حكومة أحمد الشرع بات المشهد الجيوسياسي المحيط بسوريا يتمحور حول ديناميكيات متداخلة عدة، أبرزها المساعي السورية الإسرائيلية المشتركة لإدارة أمن الحدود والسيادة والتعامل مع التهديدات الإقليمية المرتبطة بالوكلاء، وتشمل القضايا الجوهرية وقف نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا ومعالجة التوغلات العسكرية الإسرائيلية العميقة والغارات الجوية التي نفذت داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد. ومع ذلك لا يزال إبرام معاهدة شاملة للسلام والأمن متعثرا بسبب تضارب المطالب المتعلقة بالمنطقة العازلة في الجولان، كما برزت تركيا كشريك أمني رئيسي لدمشق عبر تدريب القوات، وجرت أيضا مناقشات حول نشر قوات عسكرية تركية إضافية وهو ما قد يشمل استخدام قواعد سورية. ومن شأن تطور كهذا أن يغير المعادلة الاستراتيجية جذريا، إذ سيضع القوات المسلحة لدولة إقليمية قوية على مقربة شديدة من الحدود الإسرائيلية ويقيد بشدة حرية العمل الإسرائيلي في الأجواء وعلى الأراضي السورية. ويرفض الإسرائيليون